0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى، فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة

0: فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده.

واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان

0: ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأربعين من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم ذو الجلال والإكرام. عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن أسماء الله الحسنى تدل على صفاته، لكن اسماً واحداً هو الله علم على الذات ويدل على كل أسمائه. يعني إذا قلت يا الله، يعني يا رحيم، يا رحمن، يا غني، يا ودود، يا قوي، يا متعال، يا قدير، يا حسيب، يا لطيف. إذا قلت يا الله، اسم الله علم على الذات ويشير إلى كل أسمائه الحسنى، لكن أسماءه الأخرى تدل على صفاته أو على كمال صفاته: الغني، القوي، الحسيب، المجيد، المعطي، المانع. لذلك السيدة عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هناك نقطة دقيقة، وهي أن أسماء الله الحسنى هل يمكن أن تقسم إلى قسمين؟ قسم يشير إلى قوته، وقسم يشير إلى كماله. أنت تؤخذ بالقوي وتؤخذ بالرحيم، فالكمالات بكل أنواعها يجمعها اسم ذو الجلال والإكرام، الإكرام، والقوة بكل مظاهرها يؤكدها اسم ذو الجلال. يعني ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة.

أنت في حياتك أشخاص تحترمهم احتراماً كبيراً وقد لا تحبهم، ينتزعون إعجابك بقوتهم أو بذكائهم أو بخبرتهم أو بتحصيلهم أو بفطنتهم وقد لا تحبهم، وفي حياتك أشخاص آخرون يملؤون قلبك حباً وقد لا ينتزعون إعجابك. الإنسان أحياناً يميل قلبه أشد الميل لأمه، وقد تكون أمه أمية، يمتلئ قلبه محبة لها، لكن علمها وثقافتها وخبرتها وفطنتها وذكاءها لا تنتزع إعجابه، وقد يحب أستاذاً في الجامعة على مستوى عال جداً في الفهم والتحصيل والثقافة، ولكن حينما يتعامل معه لا يميل القلب إليه. إذن هناك صفات تعجب بها وهناك صفات تحبها. الصفات التي تعجب بها مجموعة بكلمة الجلال، والصفات التي تحبها مجموعة بكلمة الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، يعني كل صفات القوة والعظمة والجبروت يتصف الله بها، وكل صفات الإكرام والرحمة والرأفة يتصف الله بها. فكأن هذا الاسم المركب من اسمين جمع الأسماء الحسنى كلها، ولكن من زاويتين، زاوية القوة وزاوية الإكرام. أيها الإخوة، الإمام الغزالي يقول إن اسم ذا الجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه. فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه، كل أفعاله تجاه خلقه إكرام، ظاهر جلي أو مستور خفي. وهذا معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة هي النعم الإيجابية، والنعم الباطنة هي المصائب. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر أو تتناهى. فنون يعني أنواع إكرام الله لخلقه لا تعد ولا تحصى. ألم نجعل له عينين؟ عينان صغيرتان تريانك الأشياء على حجمها الحقيقي بألوانها الدقيقة، الرؤية فورية، شبكية العين فيها 130 مليون عصية من أجل نقل أدق الصور. بالعينين ترى جمال الكون، بالعينين ترى جمال الأشخاص، بالعينين ترى المظاهر التي تأخذ بالألباب. ألم نجعل له عينين؟ فالعينان إكرام من الله عز وجل. طيب، هذه القناة الدمعية التي هي من أدق القنوات في الإنسان، لو أنها سدت وصار فائض الدمع يسيل على الخدين، على أن هذا شيء طفيف صغير ليس خطراً، ولكن قد يجعل حياة الإنسان جحيماً. هو يحتاج دائماً إلى مسح خديه، والدمع في النهاية يؤثر في الخد ويخرشه. إذن هذا إكرام من الله. العينان إكرام، الأجفان إكرام، المحجر إكرام، العضلات التي تحرك العين يمنة ويسرة نحو الأعلى ونحو الأسفل إكرام من الله عز وجل. وجعل الله لهذا الإنسان أذن

يستمع بهما إلى أدق الأصوات، أدق النبرات، يستمع بهما إلى الصوت وإلى جهة الصوت وإلى هوية الصوت. هذا إكرام. هذا المفصل، تصور أن هذا المفصل ألغي، كيف تأكل؟ صار الطعام ينبغي أن يوضع على الأرض، وينبغي أن تنبطح من أجل أن تأكل الطعام كالهرة تماماً، ما في طريقة ثانية. هذا المفصل، هذا الرسغ، هذه الأصابع، هذا الأنف، هذا الفم، الأسنان، اللسان، لسان المزمار، الحنجرة، القصبة، المري، المعدة، الأمعاء، هذا كله إكرام من الله. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حقيقة هذا الاسم ورد مرتين، المرة الأولى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والمرة الثانية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ويمكن أن نقف قليلاً عند هذه المفارقة الدقيقة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو من الأسماء الخمس مرفوعة بالواو، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا جاءت ذو في الآية الأولى بالرفع وجاءت في الثانية بالجر ذي؟ الآية الأولى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الاسم عرض وليس جوهرا، فجاءت ذي تابعة لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما الوجه من الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه اللغة العربية بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأن الاسم ليس جوهرا في الإنسان بل هو عرض، إنسان أيام بغير اسمه، أما وجهه جزء من ذاته. فإذا قال الله عز وجل تبارك اسم ربك، قال ذي الجلال والإكرام. أما إذا قال ويبقى وجه ربك، الوجه من الذات ذو الجلال والإكرام. على كل هذا الاسم مركب من اسمين، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف أسماءه الحسنى إلى صنفين، صنف يشير إلى قدرته وكمال قدرته وقهره وجبروته وقوته، وصنف يشير إلى كمالاته. فكل أسمائه المتعلقة بقوته يمثلها اسم الجلال، وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته وإكرامه وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته يمثلها اسم الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي جمعت بهذا الاسم أسماء الله الحسنى كلها. لذلك الإمام الغزالي يقول لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه. يعني إذا إنسان صاحب هيبة من الله، ولو أراد الله أن ينزع هيبته لنزعها وصار حقيراً في نظر الناس جميعاً. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فلما أغرقه الله عز وجل أنجاه ببدنه إلى شاطئ النيل، إلى شاطئ البحر، ليكون آية للعالمين. لو أنه غرق لما صدق الناس أنه غرق، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقى جسده كما هو بعد غرقه، وأن تقذفه الأمواج إلى الساحل. فنون إكرامه لخلقه كثيرة لا تكاد تنحصر وتتناهى، ولقد كرمنا بني

آدم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بدءاً من جهازه العظمي، مفصل نحو الداخل، الركبة نحو الخارج، الرأس يدور، العمود الفقري يتمفصل تمفصلاً محدوداً، الجمجمة مفاصلها ثابتة، لكن حينما يتلقى الإنسان ضربة على رأسه تداخل هذه الأجزاء يقي كسر الجمجمة، فكل هذا من إكرام الله له. وأتمنى على الله عز وجل أن تجول جولات كثيرة في هذا الموضوع، كيف أكرمني الله عز وجل؟ النوم إكرام، تنام بضع ساعات تشعر بعدها أنك كالحصان، النوم إكرام، هضم الطعام إكرام، تأكل وانتهى الأمر. أما لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك هضم الطعام، تتناول الوجبة وتمتنع عن مقابلة أحد بأربع ساعات أو خمس ساعات، لماذا؟ والله أنا مشغول بهضم الطعام، راح وقتك. وجبة الإفطار تحتاج إلى أربع ساعات هضم، وجبة الغذاء تحتاج إلى خمس ساعات، والعشاء إلى أربع ساعات، 15 ساعة للهضم. نقلت اللقمة إلى المري، إلى المعدة، أمرت الغدد بالإفراز، أمرت البنكرياس بصب الأنسولين في الدم، أمرت الصفراء بأن تفرز، نقلت اللقمة والطعام إلى الاثني عشر، إلى الأمعاء، قال لك كل والباقي عليه. لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك التنفس لن تستطيع أن تنام الليل أبداً، النوم يعني الموت، وأنت نائم القلب يعمل والرئتان تعملان ولسان المزمار يعمل بلا كلل ولا ملل وأنت نائم، وزن جسمك الجهاز العظمي والعضلات التي فوقه تضغط على ما تحت الجهاز العظمي، لمعات الأوعية تضيق، الله عز وجل جعل في الجسد أماكن للإحساس بالضغط، هذه الأماكن والمحسات تعطي إشارة إلى الدماغ، الدماغ يأمر الجسم وأنت نائم التقلب، الإنسان يتقلب بالليل الواحد 38 مرة، الإنسان لما يجلس على جنب واحد يشعر بخضران أو تنميل، هو ضيق لمعات الأوعية تسبب ضعف التروية، وضعف التروية يشعرك بالتنميل، أما التقليب من آيات الله. طيب إفراغ المثانة، المثانة لها عضلات، لولا هذه العضلات ماذا تفعل؟ لا بد من تنفيس هواء، أما بالعضلات تفرغها بثواني المثانة. المثانة من إكرام الله لك، كل 20 ثانية تسقط قطرة بول من كل كلية، كل 20 ثانية، لو ما في مثانة الإنسان يحتاج إلى فوط دائما، أما هذه المثانة تجمع البول لساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات تفرغها في ثواني، هذا من إكرام الله. الابن إكرام، الزوجة إكرام، الطعام إكرام، الشراب إكرام، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. إذن قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. الإمام الرازي يفرق بين لفظ الجليل ولفظ الكريم، فلفظ الكريم يكفي فيه الإكرام، والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص منه، كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام. كيف؟ يعني الإنسان عنده أولاد كثيرون يأكلون جميعاً على مائدته، لكن أحد أولاده المقربين إليه البارين به، الأب يحاول أن يبالغ بإكرام هذا الابن، يقدم له

شيئا استثنائيا، يبتسم بوجهه، يرضى عنه، يدعو له، فصار مع الإنعام في إكرام. الإطعام وحده إنعام، أما الإطعام مع التكريم اللفظي والعملي صار إكراما. فالإمام الرازي يقول: كل إكرام إنعام، وليس كل إنعام إكراما. قال: وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا قدم الله لفظ الجلال على لفظ الإكرام؟ قال: لأن الجلال يعني التنزيه، التنزيه، جل جلاله، أي تنزهت ذاته عن كل نقص. الإكرام الصادر عن الله عز وجل إكرام منزه عن أي غرض. أيام إنسان يدعيك لطعام الغداء، بعد أن تنتهي يطلب منك حاجة، فهذه الدعوة إذن ليست خالصة، هادفة، هذه الدعوة مشوبة بمكسب، بغرض، بتأمين حاجة. لذلك قدم الله اسم الجلال على اسم الإكرام، لأن إكرامه منزه عن كل غرض. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. إذن تقديم اسم الجلال على اسم الإكرام لأن إكرامه منزه عن كل غرض. وقال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وأما القشيري الإمام المعروف يذكر أن جلال الله عز وجل ليس بأنصار ولا أعوان. أيام الإنسان يستمد هيبته ممن حوله، يستمد هيبته من أنصاره، من أعوانه، من جماعته، من القوة التي بيده، من الأشخاص الذين حوله، لكن الله سبحانه وتعالى منزه في جلاله عن الأعوان والأنصار. أيام الإنسان جلال مكانته من ماله، أو مكانته من علمه، أو مكانته من سلطته، هذه المكانة مشوبة مفتقرة إلى شيء. قيل: من أحبك إلى شيء كرهك لفقده. فجلال الله عز وجل منزه عن الأسباب، هو ذو جلال بذاته من دون سبب منفصل عنه. جلاله تلحق به الرفعة والعزة وصفات العلو، والإكرام كما قال الإمام الرازي قريب من الإنعام، إلا أنه أخص منه، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على من لا يكرم. الله عز وجل لا يحب الكافرين، لكن يعطيهم المال والصحة والأولاد والبيوت والسيارات والمباهج والمتع، هذا إنعام وليس إكراما، إلا أن الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين. لذلك كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام، لأنه ينعم على من لا يكرم ولا يكرم إلا على من ينعم عليه. قال: إكرام الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نوعان، نوع معجل في الدنيا ونوع مؤجل إلى الآخرة. لذلك الإنسان لو لم يكن في الدنيا كما يريد، هو ينتظر المؤمن من ربه الإكرام بعد الموت. ورد في الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي،

خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وقال بعض العارفين: ذو الجلال والإكرام هو صاحب الجلالة، لأنه لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له. يعني أحياناً الله عز وجل بيمنح بعض الأشخاص هيبة، جلالة، مكانة، وأحياناً يأخذها منهم فجأة. هو الأصل لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له، وبه ومنه، له وبه ومنه، ولا كرامة ولا فضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهي من مدده جل جلاله. هذا معنى ذو الجلال والإكرام. وقال بعضهم: هذا الاسم الكريم جامع للجلال والجمال، فإن الله تعالى له جلال رهيب وجمال عجيب. وبالمناسبة المؤمن المتصل بالله عز وجل له هيبة. كان عليه الصلاة والسلام: من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. دخل عليه رجل فأصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. النبي وأصحابه والمؤمنون الصادقون المخلصون المستقيمون، هؤلاء يأخذون من هذا الاسم نصيبا، الهيبة. من اتقى الله هابه كل شيء. الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعين، وكان ذا هيبة عظيمة. ولعل هذا الإمام في قصته ما يدل على هذا المعنى. أي إنسان اتصل بالله عز وجل له هيبة. فيبدو أن هذا الإمام الجليل أدى واجب العلم، وذكر بعض الأخطاء التي صدرت عن الحجاج. ولما بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري غضب وأرغى وأزبد وتوعد وهدد وأمر بقتله، وقال: ائتوني به. طبعا حينما أمر بقتله يعني جاء بالسياف ومد النطع أمامه في قصره، وقال: ائتوني به. بل إنه قال قبل أن يقول ذلك لمن سمع مقالة الحسن البصري ولم يرد عليه، قال: والله يا جمناء لأسقينكم من دمه. فلما دخل الحجاج عليه ورأى السياف جاهزا والنطع ممدودا، تكلم بكلمات لم يسمعها أحد، فما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله، وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره. وكان يكنى أبا سعيد، قال: يا أبا سعيد كيف حالك؟ يا أبا سعيد أنت سيد العلماء، يا أبا سعيد يا أبا سعيد. وقيل عطره واستفتاه في قضية، ثم شيعه. هذا السياف صعق، جاءوا به ليقطع رأسه.

رأسه ومد النطع وكأنه قرار نهائي، تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت قبل أن تدخل؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. صدقوني أيها الإخوة، هذا لكل مؤمن في أي زمان في أي مكان. لك هيبة، الناس يهابونك، لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدهم عندك. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله هاب كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهراً. طيب، وأنا أقول حينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وحينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب. لذلك من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله هاب كل شيء. وقال بعض العارفين: ذو الجلال والإكرام هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة، فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه، له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه. ما من نعمة تأتيك إلا وهي من الله، حتى لو أن عينيك رأتا أن هذا الإنسان فلان الفلاني هو الذي أكرمك، إذا كنت موحداً ترى أن الله ألهمه، وأن الله سمح له، وأن الله مكنه، وأن الله ألقى حبك في قلبه فأكرمك. لذلك المؤمن الصادق إذا أصابه خير بادئ ذي بدء يشكر الله عز وجل. سيدة عائشة حينما لاك الناس حديث الإفك وبقي الوحي منقطعاً قرابة شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الضيق والحزن، ثم جاءت براءة الله عز وجل لسيدة عائشة فقال لها الصديق: قومي لرسول الله فاشكريه. فقالت: لا والله لا أشكر إلا الله. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله. ما دام كل كرام من الله، أي إكرام مهما بدا لك أنه من فلان هو من الله. لذلك رد الفعل: أنت ينبغي ألا تشكر إلا الله. لذلك المؤمن الصادق يعود نفسه سجود الشكر. أيام يسمح له بعد أن كان ممنوعاً يمنح، ينال درجة، ينال شهادة، ينال مال. حينما يمنحه الله شيئاً من نعم الدنيا لا يراها إلا من الله. هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة، فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه، له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه. في مثل أحب أن أطرحه أمامكم: بمعامل الحديد الضخمة في رافعات كهربائية، يعني مساحة كبيرة من الحديد مربعة أو دائرية محاطة بوشيعة كهربائية، فإذا سرت الكهرباء في هذه الرافعة تصبح ممغنطة. هذه الرافعة ربما رفعت 5 أطنان، وهي ترفع هذه الأطنان الخمسة، العامل لو ضغط مفتاحاً 0.25 ميل

بحيث قطع الكهرباء عن هذه الرافعة، كل هذه الأوزان تسقط. هذا المثل سقته لكم، مهما كان لك هيبة، عظمة، شخصية متألقة، محبوب،

زهيبة له مكانة، هذه من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله عز وجل كلما زاد في إكرامه العبد الكامل يزيد في تواضعه لله عز وجل. أنت لذة النصر لا توصف، لا توصف. مكة المكرمة بالغت بالإساءة إليه، أخرجته، ائتمرت على قتله، نكلت بأصحابه، عذبتهم، قتلتهم، حاربته 3 مرات في بدر وأحد والخندق وهي مستعلية، ولم يرضى سهيل بن عمرو أن يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، أمحو رسول الله، أمحو، ما قبل. عنجهية، غطرسة، كبر. ثم فتحت مكة، 10,000 سيف متوهجة تأتمر بأمر النبي، وقد دخلها منتصرا. كيف دخلها؟ دخلها متأطئ الرأس، دخلها متواضعا، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره. أخونا الكريم، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، كل الجلال منه وبه وله، وكل الإكرام في الكون كله منه وبه وله. فإذا تمتعت بهيبة فاذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع ذكرك، وإذا تمتعت بإكرام فاعتقد أن هذا الإكرام منه. الآن في معنى جديد، ذو الجلال والإكرام، لأنه ذو الجلال ينبغي أن تجله، ولأنه ذو إكرام ينبغي أن تحبه وأن تكرم عباده. رد الفعل عندك، يجب أن تجله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام الإنسان يتأدب مع كتاب الله، يضعه في مكان عال لا يجعل رجليه باتجاهه، إذا قرأه قرأه جالسا، وضعه على وساده. كل أنواع التعظيم لكتاب الله عز وجل ولبيوت الله ولأولياء الله، هذا من إجلال الله. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، دققوا، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل متقدم بالسن، 80-90، نشأ في طاعة الله، إذا أكرمته إكرام هذا الإنسان الشيخ الجليل الوقور من إكرام الله وإجلاله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام العالم العامل والإمام العادل. أيام مدير ناحية بس منصف، مستقيم، نظيف، يده نظيفة، هو للجميع، يضبط الأمور. وأنت بقرية، إذا دخلت على هذا مدير الناحية واحترمته فهذا من إجلال الله. مثلاً لو كان منصف، مستقيم، غيور عن المصلحة العامة، يضبط الأمن في هذه القرى مثلاً. لو رأيت عالماً عاملاً إذا وقرته فهذا من إجلال الله عز وجل. لو رأيت شيخاً مسلماً متقدماً في السن، من إجلال الله أن تكرم هذا الشيخ. لذلك المعنى الجديد، ما دام الله عز وجل ذا الجلال والإكرام ينبغي أن تجله وينبغي أن تكرم خلقه. رد الفعل. أيها الإخوة، روي في بعض الروايات أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم، في روايات الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، في رواية ذو الجلال والإكرام اسم الله الأعظم. فقد قيل في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم
كان مرا في طريق

إذ رأى أعرابيا يقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم العظيم الحنان المنان مالك الملك ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دعا باسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني هذا الحديث يؤكد أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم. طبعاً كما قلت في مقدمة الدرس، هذا الاسم ورد في كتاب الله مرتين، في سورة الرحمن بالذات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال أيضاً: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة: ألظوا، أي التجئوا بياذا الجلال والإكرام. إذا الإنسان ألمت به ملمة، أو دهمه خطب، أو حلت به محنة، ليقول: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. ألظوا، أي التجئوا وادعوا. قال ابن أثير: أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قولي ذلك في دعائكم. الآن من عرف جلال الله تواضع له. التطبيق الثاني: من عرف جلال الله تواضع له، لذلك لا يجتمع كبر مع معرفة بالله عز وجل. أنا من أنت؟ أنت لا شيء. لا تقل أنا. متى أكثر العبد من ذكره ولاح نوره على سره صار جليل القدر بين العوالم، ومن عرف جلال الله تواضع له وتذلل. إذا صح أن نقول تخلقوا بأخلاق الله، فكيف نتخلق باسم الجلال والإكرام؟ الإكرام أكرم الناس، اجعل أساس حياتك العطاء. أما الإجلال والجلال ترفع عن السفاسف، من كثر مزاحه قلت هيبته. لا تتعلق بالجزئيات والتفاصيل، لا تكن سخيفاً. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يعني أنت باعتدالك وتوازنك واهتمامك بالقضايا الكبرى وتعلقك بالآخرة وترفعك عن السفاسف والدنايا والقيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أنت إن فعلت هذا يعني تخلقت بأخلاق الله عز وجل، صار لك هيبة أساسها الاعتدال والسلوك الحسن والترفع عن الدنايا والسفاسف والسقطات والزلات والسرسرة والتعليقات والتدخلات الجانبية، وأن تحشر نفسك فيما لا يعنيك. هذا كله يضعف مكانتك. أخواننا الكرام، الإنسان الناضج عنده إحساس دقيق جداً أن هذه الكلمة تصغره، وأن هذه النظرة تصغره، وأن هذا السؤال يجعله دنيئاً، وأن هذا التذلل يجعله خنوعاً، وأن هذا التصرف يجعله طامعاً. كل عمل يجعلك عند الناس صغيراً ترفع عنه من أجل أن تتخلق بأخلاق الله. النبي قال عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. أي تصرف تحتاج أن تقول لا تؤاخذوني أنا أعتذر، لا تفعله. إذا فعلت هذا صارت لك هيبة. الهيبة نوعان: نوع كسبي ونوع وهبي. النوع الكسبي بالتزامك بالأدب، بضبط اللسان، من كثر كلامه كثر غلطه. اضبط لسانك، اضبط جوارحك، كن متوازن، كن معتدل، لا تتكلم كلام ليس

أنت متأكدا منه لا تتهم قبل أن تتحقق. إن جاءك فاسق بنبأ فتريس، تريس أن تصيب قوما بجهالة. فإذا ما سرعت ولا حكمت من دون دليل ولا ثرثرت ولا نزلت بالسفاسف والتفاصيل السخيفة ولا فعلت الدنايا، صرت ذا جلال. وإذا جعلت أساس حياتك العطاء والإكرام والمنح والدعم، صرت ذا إكرام. فإذا أردنا أن نتخلق بهذا الاسم الجليل، هناك طريقة كسبية وطريقة وهبية. إن أنت أقبلت على الله واتصلت به وهبك الجلال، وإن اعتدلت في سلوكك وترفعت عن الدنايا والسفاسف وأقللت من المزاح ومن السرسرة ومن أن تحشر نفسك فيما لا يعنيك، كنت كبيراً في نظر الناس. عمل حسابك، كلمة بتصغرك كلمة بتكبرك، كلمة يراك الناس عظيماً، كلمة أخرى يراك الناس صغيراً. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. فصار الاسم ما دام الله سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام ينبغي أن نجله وينبغي أن نحبه. ومن جهة ثانية، باستقامتنا واعتدالنا وترفعنا عن السفاسف نكتسب هيبة، وباتصالنا بالله عز وجل نكتسب هيبة. الأولى كسبية والثانية وهبية. والله عز وجل أكرمنا، ينبغي أن نحبه وينبغي أن نكرم عباده. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. جاء في بعض الأدعية: أنت ذو الجلال والإكرام، صاحب الطول والإنعام، لك جلال يدك الجبال، ولك جمال يفتح باب القبول والوصال. أنا بتمنى أن يهزك جمال الله كما يهزك جلاله، وأن تقبل عليه رغبة ورهبة، رجاء وخوفا. جلاله مرهوب وكماله محبوب. أقبل عليه مجلا له ومحبا له. لك جلال يدك الجبال، ولك جمال يفتح باب القبول والوصال. الآن بعضهم ناجى ربه فقال: يا رب، أشرق نور هذا الاسم على لطائف قلبي حتى تجنبت الرذائل فكنت جليل القدر، وانشرح صدري بإكرامك فكنت مجملا بلطائف إنعامك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير. أيها الإخوة الكرام، كما ورد قبل قليل، لعل هذا الاسم اسم الله الأعظم. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. الجلال كل صفات القوة والعظمة منطوية في هذا الجلال، وكل صفات الإكرام والكمال منطوية والإكرام. فإذا قلت يا ذا الجلال والإكرام فكأنك جمعت بهذا الاسم المركب أسماء الله الحسنى كلها، ولكن من زاويتين: زاوية القوة وزاوية الكمال. والنبي عليه الصلاة والسلام، عود على بدء، ما كان يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويا ذا الجلال والإكرام أي أنه ينبغي أن تعظمه بالقدر الذي تحبه. فإذا كان في حياتنا، كما قلت في مطلع هذا الدرس، أناس نحبهم كثيراً ولا نقدرهم كثيراً، وأناس نقدرهم كثيراً ولا نحبهم كثيراً، فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، بقدر ما هو عظيم في نظرك، بقدر ما هو كريم في
تعامله معه.

0: يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: إلى رياض الذكر تفكراً وتدبراً في بديع صنع بديع السماوات والأرض نعود.
1: عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إن هذه القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للخير.
0: ولا خير كالذكر والشكر والتعرف إلى الله تعالى من خلال النظر فيما عرف نفسه به سبحانه، آياته البينات المعجزات في خلق الأرض والسماوات ومن فيهن من إنس وجن وحيوان ونبات.
1: وسبحانه وتعالى قال وقوله الحق المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
0: ونتذكر ونتدبر مع ابن قيم الجوزية.
2: ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كون الورقة جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها. ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة. وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس، فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة. فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه. ثم انظر إليها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار، واعلم أنها إنما خلقت لشأن عظيم وأنها لم تخلق سدى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم.
2: ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع النوى في جوف التمرة، وما في ذلك من الحكم والفوائد، التي منها أنه كالعظم لبدن الحيوان، فهو يمسك بصلابته رخاوة التمرة ورقتها ولطافتها، ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولا أسرع إليها الفساد. فالنوى بمنزلة العظام، والتمرة بمنزلة اللحم الذي يكسوه عز وجل العظام. ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما، كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة، فلا يتمكن الطير من العبث بها أو إفسادها، فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها، لعل ذكرها يوقفه على

0: المراد منها، ولأي شيء خلق، ولماذا هيئ، وأي أمر طلب منه على هذه النعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
0: فذكر آلاء الله ونعمه على عبده فيها الفلاح والسعادة، لأن الذكر يزيده محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة. ولله در القائل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: روي أن واحدا من السلف الصالح لم يكن يكف لحظة واحدة عن ترديد قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم.
0: وعرض له ذات يوم واحد من تلاميذه فقال له:
2: يا سيدي، أراك لا تفتأ تردد هذه الآية الكريمة من آيات كتاب الله المبين، فلما أعزك الله؟
3: يا ولدي، هذه الآية الكريمة من كلام رب العالمين تفتح أبواب معرفته سبحانه على مصارعها.
2: كيف يا سيدي؟
3: يا ولدي، السماوات تقول: سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي. والأرض تقول: سبحان من وسع كل شيء علما وكان عرشه على الماء فمهد مهادي. والجبال تقول: سبحان من قوى أركاني وثبت بنياني وأوتادي. والبحار تقول: سبحان من بمشيئته أجراني وأسال عيوني وغدراني لروادي وقصادي.
2: وماذا عن الناس يا سيدي؟
3: العارف يقول: سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي. والعالم يقول: سبحان من فتح مسامع أفهامي ووفقني في أحكامي واجتهادي. والعابد يقول: سبحان من أيقظني في الليل وأقامني لأذكاري وأورادي. والمذنب يقول: سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فسترني وغطاني وتاب علي لما تبت وهداني وأصلحني بعد فسادي.
2: سبحانه وتعالى،
3: سبحانه وتعالى من رب لطيف بعباده، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟

0: ويروى أن حبيباً النجار العابد الزاهد كان إذا جاء وقت السحر ناجى ربه ورب العالمين فقال:
1: إلهي، غرقت في بحار غفلتي، وما لي غيرك أعتمد عليه، ولا أعرف بابا غير بابك ألتجئ إليه.

0: عبدك الذليل قد وقف ببابك ولاذ بجنابك، وليس له من أمل إلا أن تغفر وترحم، فأنت أرحم الراحمين.
1: فإذا ما أذن للفجر ذهب فصلى مع الناس، ثم عاد إلى داره وجلس إلى كتاب الله.
2: ويروى أن آخر ما قرأ قبل أن تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها وبارئ كل شيء قول الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.

0: يا أيها الساري لخلاق السماء وفقته، جاهد في فؤادك واحتفي، وإذا اقتديت فبالكتاب لك الهدى، حافظ على آياته بتلهفي، وانهض بروحك نهضة قدسية، ولسنة المختار في السير اقتفي.
1: لا تلتزم دعوى بغير أدلة، دعوى بغير أدلة لم تعرفي، إن الدليل هو النجاة، وإنه هو كاشف الظلمات للمتشوف.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم

0: التالي 0798839444 تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق

الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم

ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم

نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

يعلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض

لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الخاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما

مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما

آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب

اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.

واتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني

أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو

ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم

0: ما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ربنا ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما نشرت على الأرض حياة وفي السماء جناحا إلا بالحق، وما شع نجم أو أشرقت شمس أو انعقد على شجر ثمر إلا بالحق، وما قضيت أمرا وما خلقت بشرا إلا بالحق، سبح باسمك الإنسان والطير والشجر، والملائكة يسبحون بحمدك ويستغفرون لمن في الأرض، الأرض التي حملت الرواسي وأنبتت ما لذ وطاب من نعم وآلاء، فترى التفاوت في خلق الرحمن، وترى الطير صافات والفلك تجري في البحر بنعمة الله، وترى الأرض خاشعة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فانظر يا أخي وتبصر وتأمل وتفكر وقل: كيف خلق الله السماوات بغير عمد؟ كل هذا الإعجاز الإلهي جاء دليلا على عظمتك يا إلهي وعلى قدرتك، فامنحنا القدرة والقدوة لبناء هذا الوطن وتعزيز أركانه وحماية منشآته وتحقيق طموحاته بهمة الأبناء والآباء والساهرين القائمين على شأنه وأمنه، السائرين في مدارات التغيير والتطوير والتحديث والتعمير، فهذا شأن المواطن في وطن هو مهدنا وبيتنا وخيمتنا وعزنا ومجدنا وحياتنا الحافلة، وحياتنا الحافلة بالتعاون والتناغم. ولتحفظ اللهم قائدنا الهاشمي عميد آل البيت وقدوة الأخيار والأحرار، فهو الرائد الذي يصدق أهله ويحمل وطنه في حله وترحاله وسفره الميمون، ليجعله في الذرى وطن الأمجاد ووطن الحداثة والأصالة والإبداع.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار.

وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي جاء بالإسلام والإيمان لينقذ الناس من الضلال والكفران، وسار بأمته في طرق السلام والرضوان مبينا لها بالقول والعمل مناهج العدل والإحسان التي نزلها رب العزة في القرآن. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة طيبة مباركة تقبلها منا وترضاها وتزيد على مدى الأيام فضلها وبهاها وتجعل الحب في نبينا غايتها ومنتهاها. اللهم إني أدعوك ببركة الصلاة على النبي وبسرها وجدواها أن ترحمنا من شرور هذا الزمان وما فيه من فتن وافتتان ومن انحراف وطغيان، واحفظنا اللهم من تطاول أهل الغدر والعدوان، واكتبنا عندك من أهل الخير والبر والإحسان.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أتقى الأتقياء وأرحم الرحماء وأحكم الحكماء وأعلم العلماء وأوجه الشفعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد أكرم الكرماء وأحب الأحباء وأوفى الأوفياء. اللهم صل على رسولك محمد الذي أفردته بين الورى بالجلال والبهاء، فكان ولا شبيه له من عبادك في خلقه ولا أكفاء، ولا أنداد لقدره ولا نظراء، ولا مثيل له في فضله ولا قرناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن التقوى والصفاء وجوهر الهدى والاهتداء ومصدر الخير والنعماء. وصل يا ربنا وسلم وبارك على من شرفت بمولده مكة المكرمة وسعدت بهجرته المدينة المنورة، وجعلت يا ربنا قلوب أحبائك تهفو إلى بقاعهما المعظمة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا كيف يكون الحمد لك في الشدة والرخاء، وكيف يكون الصبر على الأذى والبلاء، وأرشدنا بأقواله وأفعاله كيف يكون كرم الكرماء وحلم الحلماء ورفق الرحماء وعفو الأقوياء وإباء الضعفاء. وصل اللهم وسلم دائما أبدا على نبيك ورسولك محمد الذي وصفته بأحب النعوت والأسماء، وخاطبته بأكرم نداء، وشرفته ليلة المعراج والإسراء بالتحية منك والولاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وزد وبارك صلاتك التي كتبتها على نفسك فضلا منك وإكراما، وفرضتها على ملائكتك تشريفا لقدره وإعظاما، وأمرت بها عبادك وفاء بحقه وقياما. ونسألك اللهم يا خير مسؤول وخير مجيب أن تبلغ عنا حبيبنا وشفيعنا صلاة مرضية يكون فيها أوفى الولاء والثناء لمن داوى قلوبنا بهديك العلوي وأسعد أرواحنا بكلامك القدسي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك

فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

بالذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

آخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا

أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون

بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من

قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: يا زلمة شغل هالمكيف.
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
6: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: ايش قصدك مبينه؟
5: اني خايف من فاتورة الكهرباء.
6: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
5: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق

0: عالمية، مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز

0: بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
5: كيف بيت؟

0: بتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 32 من سورة الأعراف، ومع الآية 96، وهي قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، يتضح من خلال هذه الآية أنه ما أصاب الناس من مصيبة فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. ولا بد للمؤمن من أن يفقه حكمة المصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تأتي مصيبة بلا سبب وبلا حكمة وبلا مبرر وبلا خطأ من الذي أصابته، لأن الله عز وجل في آية واضحة قطعية الدلالة يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فليس صعباً أن تتهم نفسك وأن تصدق ربك، أن تتهم نفسك وأن تصدق ربك. لذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما حينما تأتي الضائقة، يأتي الجفاف، تأتي المصائب، تأتي الزلازل، وإن كان لهذه الظواهر أسباب علمية، هذا لا يمنع أن يكون الله عز وجل مسبب الأسباب. إذاً العوارض التي تطرأ على أهل الأرض لحكمة بالغة بالغة، والدليل هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. لا يكفي أن تؤمن، لا بد من أن تتقي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان وحده من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني أحياناً في بلدة يهطل فيها من المطر في الليلة الواحدة ما يهطل في الشام في سنتين إذا أعطى أدهش، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما ننزله إلا بقدر معلوم، فإذا قنن الله عز وجل فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما ننزله إلا بقدر معلوم. اكتشف في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم والليلة بالمياه العذبة، فالله عز وجل ثبت ملايين القوانين، ثبت ملايين ملايين ملايين القوانين، حرك قانون الرزق والصحة، فالصحة متبدلة، في أمراض، كذلك الرزق متبدل، في سنوات مطيرة، في سنوات جدباء، فالله عز وجل يبين أن نربط بين ما نعانيه من ضائقة وبين استقامتنا وتقوانا وصلاحنا وطاعتنا لله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما البركات في موضوع يذكرنا بهذه الآية، البركة، البركة مفهوم إسلامي، مفهوم إسلامي واضح جداً، لكن في عصر المادة والبعد عن الله يضعف هذا المفهوم. الإنسان عنده رزق إيجابي وعنده رزق سلبي، يعني إذا من الله على عبده بالعافية التامة عاش عمراً مديداً بلا أمراض وبيلة، بلا أمراض عضالة، بلا أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً، بلا أمراض تكلف مئات الألوف بل بعض الملايين، في فشل كلوي، في خسرة بالدماغ، في شلل، في تشمع كبد، في أمراض لا تعد ولا تحصى، وأي من هذه الأمراض يجعل حياة الإنسان

جحيماً لا يطاق. فأنت حينما تؤمن وتستقيم يعافي الله بدنك، أنت وفرت مبالغ طائلة ينبغي أن تدفعها شئت أم أبيت. يعني قضايا الطب والعمليات الجراحية والتصوير والمرنان ما لك خيار فيها. بدك قسطرة 40,000 مع ستاند 125,000، الثلاث أوعية مغلقة بدك حوالي 400,000، ما لك خيار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، في رزق سلبي أن يعافيك الله، أن يعافيك ويعافي أهلك معك وأولادك. أيام تلاقي أسرة تنعم بالصحة التامة، بيت متواضع لكن فيه طمأنينة، فيه حب، فيه ود، أكل متواضع بس فيه محبة. يعني أنت انتبه للرزق السلبي. إذا أنعم الله عليك لراحة البال لا تقدر بثمن، راحة البال. الله قال سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال بتنام قرير العين، تنام ملء جفونك، لأنك وأنت نائم لم يتعلق بك حق، ما أكلت حقاً، ما آذيت إنساناً، ما ظلمت مخلوقاً، ما كنت سبب شقاء أسرة، ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ما بنيت غناك على إفقارهم، ما بنيت عزك على إذلالهم، ما بنيت أمنك على إخافتهم، ما بسست رعب في قلوب الناس، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، ولا أورثت بينهم العداوة والبغضاء. أنت إنسان معطاء، إنسان مصدر أمن للناس، مصدر سلام، اسمك عطر، اسمك يملأ القلوب محبة لك. هذه نعمة كبيرة جداً، نعمة أن الناس يحبونك، نعمة لا تقدر بثمن. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. إذا أحب الله عبداً ألقى محبته في قلوب الخلق، فمحبة الناس، ثقة الناس، راحة البال، الشعور بالأمن، الشعور بالطمأنينة، إذا بيت متماسك في حب، زوجة صالحة، ودودة، أولاد أبرار، هذه الأرزاق تقدر بالمليارات. أن تجلس في بيتك، يعني أيام يمنع المريض من تناول الطعام، يعطى سيروم، بعد شهر يرى أنه إذا أكل الطعام مباشرة كأنه في الجنة. أن تأكل ما تشتهي، أن تشرب ما تشتهي، أن تنام قرير العين، آمن في سربك، معافى في جسمك، هي كلها أرزاق سلبية لكن مهمة جداً. لذلك الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، يعني تجارة فيها مغامرة، فيها مصادرة، فيها تهريب مثلاً، مادة محرمة، وثيقة مزورة، تدخل تحت طائلة القوانين والمساءلة والقلق والخوف والرشوة. الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. فكلمة بركة، يعني الله عز وجل يبارك لك في مالك، وأنا لا أبالغ والله، في أشخاص كثيرين دخلهم محدود لكن ما عندهم مشكلة، يأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن بذخ ما في، إتلاف للمال ما في، هدر ما في، استعلاء على الناس ما في، في تواضع. فلذلك أنت اطلب الحياة الطيبة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن في رعاية الله، في حفظ الله، في توفيق الله، في تجليات الله، في سكينة الله. المؤمن يتلقى من الله أرزاق لا تعد ولا تحصى. الرضا رزق يا أخوان، أن ترضى عن الله، يا ربي لك الحمد من أعماقك. الصبر رزق، الحكمة رزق، الطمأنينة رزق، الإحساس بالأمن رزق. فأنت حينما تكون مع الله أمامك أرزاق لا تعد ولا تحصى. فهم لكتاب الله، معرفة لما
سيكون الإنسان عليه بعد الموت، يعد العدة لنزول القبر، تعلم هاتين الكلمتين. هناك رزق الإيجاب، مبلغ الدخل الشهري، ورزق السلب، إذا الله عافاك، هيئ لك زوجة صالحة ليست مشاكسة، هيئ لك أولاد أبرار صحتهم جيدة، سمعتهم طيبة، هيئ لك ود بينك وبين أهلك. النبي الكريم يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. في ود، في أولاد أبرار، حولك أقارب محبين، لك سمعة طيبة، تنام مطمئن، قرير العين، هي كلها أرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتعني أيضاً الرزق المادي، أمطار غزيرة، خيرات وفيرة، أسعار متدنية، رخاء، سرور. الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، يعني إذا كان أنشأنا ثانوية من أجل أن نعلم الطلاب، أن نربيهم، أن نعلمهم الحكمة والعلم والفهم والدين، وطالب أساء إساءة بالغة وعاقبناه، فإذا قال الطالب: إنما أنشئت هذه المدرسة كي تعذبنا، لا، كلام مضحك هذا، هي حالة طارئة. هي الله عز وجل قال: إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقنا ليسعدنا لا ليعذبنا، خلقنا ليرحمنا لا ليقسو علينا، خلقنا ليحب بعضنا بعضاً، جعلنا شعوباً وقبائل لا لنتقاتل، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أصل الخلق، أما الناس ببعدهم عن الله انحرفوا. إذاً لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأتينا خيرات السماء والأرض، تنبت النبات الطيب، ومع النبات الطيب بلدة طيبة ورب كريم، مع النبات الطيب راحة نفسية، مع النبات الطيب ثقة بالله، مع النبات الطيب رضا عن الله، مع النبات الطيب ود بين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا بينهم وبينه، وودا فيما بينهم. والله أيها الإخوة، أنا أرى من علامات الإيمان أن يكون الود بين المؤمنين، وكلما رأيت ودا بين المؤمنين أزداد ثقة بإخواني، ولا سمح الله ولا قدر لو رأيتهم متشاكسين متحاسدين، والله أتألم ألما لا حدود له. معنى ذلك هناك ضعف في الإيمان كبير جدا. أيها الإخوة، إذاً يجب أن تنتبه إلى الرزق السلبي، معك مأوى. يعني واحد مثلاً له زوجة صالحة، في نعمة ما بينتبه لها، أنه بيغيب شهر على البيت، يعلم علم اليقين له زوجة عفيفة أطهر من ماء السماء، هي نعمة لا تقدر بثمن. أيام إنسان بيكتشف أنه في اتصالات، في علاقات، في إنسان دخل للبيت بغيابه، كل مرجل مليون نعمة. أؤكد لكم ينعم بها المؤمنون وقد لا ينتبهون إليها. اللي عنده زوجة صالحة، اللي عنده أولاد أبرار، محترم، بيحترموه، بيخجلوا منه، بيخدموه، اللي عنده أصهار طيبين، كل هذه نعم لا تقدر بثمن. أنت حينما تصطلح مع الله بتولاك، بيختار لك أفضل شيء، أفضل زواج، أفضل أولاد، أفضل عمل، عمل مريح، دخل معقول، وقت معقول، سمعة طيبة، هكذا، هي البركة. لكن بكل الآلات الحاسبة، حينما أشتري آلة حاسبة ببحث، ما في زر البركة، في جمع وضرب وتقسيم ونسبة مئوية وذاكرة وام واحد ام اثنين، بس زر للبركة ما في. أما والله إذا بارك الله لك بوقتك تفعل في هذا الوقت المحدود المستحيل، إذا بارك الله لك بمالك والله
تفعل في هذا المال

الشيء المدهش. إذا بارك الله لك بصحتك تعيش حياة مديدة وأنت معافى في جسمك، لا تشكو شيئاً. الله عنده عطاء كبير يا أخوان. إذا الله رحمك رفعك ورفعنا لك ذكرك، إذا الله رحمك طمنك، إذا الله رحمك منحك نعمة الأمن، إذا الله رحمك منحك الكفاية. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. إذاً البركة تعني أن يبارك الله لك نقطتين بوقتك. بتلاقي علماء كبار لك تركوا مؤلفات يكاد العقل لا يصدق، 380 مؤلف، متى كتبها؟ متى قرأ؟ متى تعلم؟ متى ألف؟ متى نقح؟ متى درس؟ في عالم بالجزائر عاش أقل من 50 سنة، وزنه أقل من 50 كيلو، بينام أقل من ساعتين، قدر يبث روح المقاومة بالشعب الجزائري، قدر يواجه فرنسا بأكملها. الآن لو ذهبت إلى الجزائر ما في كلمة تعلو على كلمة هذا العالم، عالم، عامل، مجاهد، واعي، وسطي، جمع ما فرق. قال من قبل ما عندنا فهو أخونا ومن لم يقبل فهو أخونا. ألف ما فرق، ما كفر أحد. الإسلام الآن يحتاج إلى وسطية، يحتاج إلى إسلام كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة، الآن لاحظ المفارقة. معك 1000 ليرة، زكاة هذا 1000 25 ليرة، معنى 1000 ناقص 25. ماذا يسمى هذا العمل؟ زكاة. الزكاة النمو يا أخي، المبلغ نقص كيف نما؟ بقدرة قادر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ينمو المال، نقص ينمو، يبارك الله فيه بالبركة. ما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق، أنفق عليك. المال حينما ينقص يسمى المال الناقص زكاة، أديت زكاته، يعني نما. أقرض قرضاً ربوياً، أقرضت 1000 رجع 1050، قال يمحق الله الربا. الزيادة بخلاف منهج الله تمحق، والنقص وفق منهج الله تعني الزيادة. هيك الله عز وجل. الزيادة بمعصية الله تعني المحق، والنقص بطاعة الله تعني الزيادة. أنا أركز على كلمة بركات. الله أيام يبارك لك بزوجتك. والله لا أنسى مرة عزيت صديق لي بوفاة والدته، كان عمره 80، والده 90، بكي الزوج بكاء غير معقول. أردت أن أسليه قليلاً، أن أخفف عنه، قال لي والله 55 سنة ما نمت يوم غضبان عليها ولا يوم. هي زوجي. التقيت بعالم قرآن كريم، عالم جليل، قال لي أنا عندي 38 حفيد، 13 طبيب منه. ما شاء الله، 38 حفيد، أساسه زواج، زوجة مباركة، أنجبت أولاد أبرار وبنات طائعات وأصهار مؤمنين. الدين جميل يا أخوان، الحياة جميلة بالدين، الحياة فيها بركة، فيها محبة، فيها مؤاسرة، فيها ود. الأمير عبد القادر الجزائري، مدام حكينا على ابن باديس، كان ساكن بالشام وله جار افتقر، فاضطر أن يبيع بيته. عرض البيت للبيع، دفع له أحدهم 300 ليرة ذهب، فغضب، قال والله لا أبيع جيرة الأمير.

بهذا المبلغ؟ في إنسان ابن حلال بلغ الأمير فاستدعى قال له هي 300 ليرة خليك جرنا. هيك الناس كانوا. هلأ منين بينزعج الجار؟ والعياذ بالله حياة شقاء. الإنسان متحفز دائماً، بكل لحظة في قنص.

بدك محامي، وبدك خبير، وبدك صيدلي حتى تمشي أمورك، لكن مع المودة والحب تنحل كل المشكلات. قال ولكن كذبوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني الله له منهج بالطبقه، أنت آلة معقدة جداً، تعقيد إعجاز، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. إن أخذت منهج الله بارك الله لك في حياتك، وإن لم تأخذ منهج الله رفضته وأخذت منهج الشيطان دمرك الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. يعني أنا أحياناً أحب أستفز بعض الناس، أقول لك لا تحب أحد، أحب نفسك وأطيع الله. لا تحب أحد، لو أنك انطلقت من حب لذاتك من أنانية مفرطة عليك بطاعة الله. أنت آلة معقدة، أوامر الله عز وجل ليست حداً لحريتك لكنها ضمان لسلامتك. يعني أنا أقول لك كلمة، ما في مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. والآن هناك أعداء تقليديون، لك الاستعمار، الكيان الصهيوني، هؤلاء أعداء تقليديون صح، بس في عنا أعداء أخطر منهم، جهلنا، تخاذلنا، نزاعاتنا الداخلية، هذه أعداء أشد ضرراً من أعدائنا التقليديين. لذلك الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. يعني قضية منهج الله ليس الموضوع موضوع جبروت، يجب أن تطيعني يا عبدي وإلا أسحقك، مو هذا المعنى إطلاقاً. الله عز وجل رحمن رحيم، رب كريم، أعطاك تعليمات لسلامتك. يعني أنت بتلاقي خط توتر عالي مكتوب ممنوع الاقتراب، خطر الموت، يا ترى من وضع هذه اللوحة وضعها ليتسلط عليه، ليقيد حريتك، ليقهرك؟ لا والله، وضعها من أجلك سلامة لك. أنت حينما تفهم أن هذه الأوامر والنواهي إنما وضعت من أجل سلامتك تكون فقيه، ليس من أجل تقييد حريتك لكنها ضمان لسلامتك. بعدين شيء آخر، أنت كمعلم أعطيت وظيفة متعبة، في اليوم التالي جاء الطلاب المجتهدون كاتبين أربع ساعات، وفي طلاب ما كتبوا. أنت إن لم تعاقب الذي لم يكتب اليوم الثاني ما حدا يكتب، صح الكلام؟ أنت لما تسوي بين الفاسد والصالح، المجتهد والكسول، بيلتغى الاجتهاد، بيتوهم المجتهد أنه أحمق، تعب واستوى مع واحد ما تعب. فالله عز وجل من لوازم تربيته، من لوازم حكمته أن يعامل كل مخلوق بحسب عمله. أبداً، تستقيم تسلم، بتبذل من وقتك، من مالك، من علمك تسعد، بتنضبط تكون في بحبوحة، تتفلت تكون في ضياع. أولئك على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، أولئك في كآبة أو بالسجن ضلال بعيد. لا بد من أن يعاقب الفاسد، وإلا ما أحد يستقيم. أنت حينما تستقيم وتلمس لمس اليد نتائج استقامتك تزداد ثقتك بنفسك. الحمد لله يا ربي أن هديتني إليك، الحمد

لله أن أعنتني على طاعتك، الحمد لله إذ وفقتني إلى الخضوع لأمرك. أما لو إنسان فسد وانحرف وبغى وطغى وما في شيء، يزهد الناس بطاعة الله. الله عز وجل كبير، الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، لذلك ابحث عن رحمته، ابحث عن منهجه. الآن أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ يعني نخبة أغنياء أغنياء أغنياء العالم يقضون عيد الميلاد في جنوب شرق آسيا، بلاد جميلة، شواطئ دافئة، نباتات عملاقة، جو جنوب الأرض في الشتاء رائع جداً، بلاد دافئة، مياه البحر دافئة، أشجار باسقة، منتجعات عشر نجوم، أغنياء جاءهم زلزال تسونامي فأراهم النجوم ظهراً، قوته مليون قنبلة ذرية، قوته. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ نحن تحت رحمة الله عز وجل، ما في شيء ثابت، الثابت طاعة الله عز وجل، والثابت حفظ الله، هي الضمانة فقط. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أيام الزلزال ليلاً، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ بالمناسبة في أي لحظة الشمس تشرق وتغرب، في أي لحظة في ليل وفي نهار، الأرض نصفها ليل ونصفها نهار، لذلك قد يأتي البلاء ليلاً وقد يأتي نهاراً. والآية الكريمة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، والله الآن في مدن جميلة، في تزيينات، في بذخ، في لوحات جمالية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً، يعني أتاها ليلاً على قوم ونهاراً على قوم، فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. نحن الآن نرى رأي العين، إعصار جعل بلدة بأكملها أنقاضاً، في بتركيا زلزال، في صورة الحقيقة موعظة كبيرة جداً، مركز الزلزال بإزميت بالتاء غير إزمير باللسان الطويل، هنا المركز. الصورة نشرتها إذاعة بريطانية، كل الأبنية أنقاض على الأرض، على الأرض، يعني الأبنية تفتتت تفتت عجيب، أعلى ارتفاع 40-50 سنتي، كلها ركام، المدينة كلها. ومسجد ومعهد شرعي لم يمس بأذى وسط الأنقاض. هذه الصورة عرضتها الإذاعة البريطانية، ذكرتها، والمصورة أيضاً صورتها، وأنا عرضتها في الجامع مرة. نعم، يعني الله عز وجل له آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله عز وجل لا يمكر، لكن مكره لصالح عباده، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يمكر بنا كي يعيدنا إليه، يمكر بنا كي نقبل عليه، يمكر بنا كي نلجأ إليه، يمكر بنا كي نصطلح معه، يمكر بنا كي ندخل الجنة. لذلك المؤمنون يوم القيامة لهم كلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
والله في هذه المنطقة المباركة الله قال مباركة. الدليل

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نحن حول الأقصى بنص الآية، بلاد مباركة فيها شدة، فيها ضغوط، فيها عدوان خارجي، فيها ضغوط خارجية، فيها حصار أحياناً، أليس كذلك؟ والله الذي لا إله إلا هو لو كشف الغطاء لوجدتم أن إقبال الناس على الدين واصطلاحهم مع الله رب العالمين بسبب هذه الضغوط. ولو ذهبت إلى بلاد فيها الرخاء وفيها الأمن وما عندها ولا مشكلة، بتلاقي جفاف روحي، تصحر روحي، بعد عن الله، ما أحد يقبل على المساجد، يعني ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. بلدة مباركة، نحن في رعاية الله إن شاء الله. رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. عليكم بالشام في آخر الزمان، بلدة مباركة، المساجد ملأة، هي ظاهرة طيبة جدا، الدعاة كثر، توجيه سليم إن شاء الله، في إيمان بالله. ألقيت البارحة محاضرة في الجامعة، المدرج كله محجبات، سبحان الله، والله شيء لا يصدق. الله عز وجل أراد بنا خيرا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يرخي الحبل لكنك في قبضته في لحظة واحدة، فجأة سكتة دماغية. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أما المؤمن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى قرب من الله، إلى صلح مع الله، إلى مناجاة لله، إلى إقبال على الله، إلى توبة نصوح، إلى عمل صالح، إلى حضور مجالس علم، إلى خدمة المؤمنين، هذه كلها أعمال يتألق بها المؤمن. والله الذي لا إله إلا هو أقول، أيها المؤمن، إن لم تقل، إن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني فهو أسعد مني، معنى ذلك بالإيمان في خلل. أنت مع الله، مع القوي، مع الغني، مع الرحيم، مع من بيده كل شيء. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. مع الله ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط، ما في خنوع، ما في نفاق، ما في ذل، ما في تشاؤم، ما في سوداوية، مؤمن أنت. أنا والله لا أصدق أن يصاب مؤمن بمرض نفسي أبداً، المرض النفسي يتناقض مع الإيمان. الله معك، أدعه. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أيها الإخوة، أولم يهدي للذين دققوا يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني في إنسان يستلم منصب

0: بعد إنسان كان به المنصب، إنسان بيسكن بيت بعد إنسان كان به البيت، إنسان بيكون أمير بعد إنسان كان أمير. لو أنها استمرت له ما وصلت إليك. الله جعل البشر خلائف، سوق الحميدية مثلا كل 50 سنة في أصحاب للمحلات جدد، بيكبر صاحب المحل، أولاده بيحلوا محله، بيختلفوا بيبيعوا المحل، بيجي واحد جديد. بيوت هكذا كل 50 سنة تقريبا في أصحاب بيوت جدد، أصحاب محلات جدد. شوف الآية ما أدقة، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لا تفرح بالدنيا، افرح برضوان الله عليك. خرج على قومه في زينته، قيل له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فلذلك أيها الإخوة، إنسان أيام يصل للقمة، طريق صعب طويل، وعر، في أكمات، في حفر، في غبار، في حر، إلى أن وصل إلى القمة. تمام، سقوط الطريق مبلط مع الصابون، الدقيقة بتصير تحت. فالبطولة أن تبقى في القمة لا أن تسقط. فالإنسان أيام يرث الأرض من بعد من تركها له، بطولتك أن تتقي الله، بطولتك أن تخشى الله، بطولتك أن تعدل. لذلك أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أيها الإخوة الكرام، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنت في قبضة الله وتحت رحمته، وأمره نافذ فيك، والدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك نافذ في حكمك. هذا التوجه إلى الله وهذه الطاعة لله تورثك طمأنينة وأمنا وسعادة وراحة ورضا يفتقده معظم الناس. وإن لم يكن هناك فرق كبير كبير بين أهل الإيمان وأهل الكفران ففي الإيمان خلل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88

0: ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-59-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-712-342 أو 0739-4

0: 54 53 9 حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. أكاديمية تزكية صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.

0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي

0: عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على كل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟
4: اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني.

0: 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
0: الحصاد. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء.

0: سندا بالدعاء 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
6: كيف

0: قلت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. حلقة اليوم بعنوان الشكر وأثره في حياة المسلم، وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور ركان أبو حمر. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا سيدي. حياك الله دكتور محمود.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، في زحمة الحياة وبين مشاغلنا اليومية وكثرة ما نطمح إليه، قد نعتاد النعم من حولنا حتى ننسى أن نتوقف لحظة ونتأمل كم من فضل نعيش فيه، وكم من نعمة تحيط بنا في كل لحظة. نعمة الصحة، نعمة الأهل، نعمة الأمن، نعمة الرزق، نعمة العلم، نعمة الوقت. بل إن مجرد قدرتنا على أن نستيقظ كل صباح ونبدأ يوما جديدا هي نعمة عظيمة تستحق الحمد والشكر. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشكر إخوتي الكرام ليس مجرد كلمة نقولها، وإنما هو شعور يسكن القلب وكلمة طيبة ينطق بها اللسان وعمل صالح تظهر آثاره في حياة الإنسان. فحين يشكر المسلم ربه فإنه لا يزيد النعمة في قلبه فحسب، بل يزداد رضا وطمأنينة وينظر إلى حياته بعين مختلفة، فيرى الخير حتى في التفاصيل الصغيرة التي قد يمر عليها دون انتباه. في هذه الحلقة إخوتي الكرام نتحدث عن الشكر ونتحدث عن أثره في حياة المسلم، وكيف يمكن للشكر أن يغير نظرتنا إلى الحياة ويقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ويمنحنا قلبا أكثر رضا وطمأنينة. نتوقف معا بإذنه تعالى عند معنى الشكر وصوره في حياة المسلم، وكيف نشكر الله على نعمه قولا وعملا، وكيف يكون شكر الناس جزء من أخلاق المسلم. فأهلا بكم إخوتي الكرام من جديد، ونرجو الله أن تكون هذه الحلقة وقفة صادقة مع أنفسنا نتذكر فيها نعم الله علينا، ونردد بقلوب مؤمنة ولسان حامد: الحمد لله على نعمه، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي. أهلا دكتور.
0: إذا أردنا بالبداية أن نتوقف دكتور عند معنى الشكر،

0: آخر، إذا أردنا نتوقف عند الآيات القرآنية التي تحدثت عن الشكر ومكانته في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
1: في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تفضلت في مقدمتك الرائعة دكتور محمود، فإن الشكر يعني جاء بمعنى إظهار الامتنان والعرفان بالجميل لمن أسدى إليك معروفا أو نعمة، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالقلب. أما لغويا فالثناء على المحسن بسبب إحسانه، يعني في اللغة جاء معنى الشكر بمعنى الثناء، وهو أن تثني على شخص لمعروف أو إحسان أحسن به إليك والاعتراف بفضله. أما اصطلاحا وخاصة في الإسلام فهو بمعنى الاعتراف بنعمة الله أو نعمة الناس والثناء عليها واستعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمعنى الشكر. أما بالنسبة للآيات القرآنية أو لمكانة الشكر في الإسلام، فللشكر في الإسلام مكانة رفيعة وجليلة في الشريعة الإسلامية، حيث أن الله سبحانه وتعالى قرن الشكر بالإيمان وقرنه بالعبادة، وجعل الشكر غاية لخلق الإنسان ووسيلة لزيادة النعم واستمرارها في الدنيا والآخرة. فمنهج الإسلام يرى أن الشكر بوصفه اعترافا بالنعمة في القلب وثناء عليها باللسان واستعمالا للجوارح في طاعة المنعم. والآيات التي تحدثت أو جاءت بمعنى كلمة شكر ومشتقاتها في القرآن الكريم جاءت في أكثر من 40 موضعا، تبين مكانة الشكر. يعني نذكر الشيء القليل لأنه المجال لا يتسع، فمكانة
0: حوالي 40 موضع تحدث عن الشكر،
1: أكثر من 40 موضع، يعني هي تجاوزت 40 موضعا. فتارة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقرن الشكر بالإيمان والعبادة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما جاء في سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ونراها تارة أخرى جاءت يعني بمعنى سبب لزيادة النعم وبقائها، فجعل الله سبحانه وتعالى الشكر هو الركيزة الأساسية لتدفق العطاء الرباني، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم بين الله سبحانه وتعالى في موضع آخر أن العبد هو الرابح من شكر الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم بين سبحانه وتعالى في موضع آخر أن الشكر يكون بالعمل لا بالقول فقط، فقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم بين سبحانه وتعالى أيضا في موضع آخر أن الشكر من صفة الأنبياء والمرسلين، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه بصفة الشكر كسيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. قال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثانيا، الشكر له مكان أيضا في السنة النبوية الشريفة، فجاءت السنة النبوية المطهرة لترسخ ثقافة الامتنان والحمد كمنهج حياة يومي من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشكر مظهر للعبودية الخالصة. كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه طمعا ببلوغ مرتبة الشكر العالية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ارتباط شكر الله بشكر الناس إنه هو غاية أيضا، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع المتماسك يبدأ بالاعتراف بفضل الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث المشهور: لا يشكر الله
0: من لا يشكر.

0: شكر الناس.
1: يعني النبي أراد أن يبين أن هذه ثقافة الشكر يجب أن تكون يعني متبادلة، والاعتراف بفضل الناس على بعضهم البعض. أيضا أن الله سبحانه وتعالى رضاه مقرون بحمد النعمة، فأبسط الأفعال مثلا كالأكل والشرب تنال بها رضوان الله سبحانه وتعالى عندما تشكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا أن تقدير النعم حتى وإن كانت صغيرة يعني يجب على الإنسان أن يعترف بها، فالجهود بالقليل يحرم العبد من بركة أن تأتيه النعم الكثيرة. في ناس كثير تأتيه نعم قليلة لكنه يجحدها، وهذه هي سببا لأن تكون يعني تمنع عنه النعم الأكبر. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الشريف؟ قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. يعني حتى الإنسان وإن كانت هذه النعمة التي أزدلت إليك قليل فاشكر عليها، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى شكر، وتركها كفر، هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه دائما بالدعاء دائما لطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى والشكر. فأوصى صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: نعم، جزاكم الله خير دكتور.
1: وإياكم.
0: دعنا الآن ننتقل للحديث عن أهمية الشكر في حياة المسلم. لماذا أمرنا الله تعالى بالشكر؟ وما الفرق؟ أنت قبل قليل أشرت إلى الحمد أيضا، ما الفرق بين الشكر والحمد فضيلة الدكتور؟
1: تمام سيدي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر بشكره سبحانه وتعالى لننال الأجر والثواب يوم القيامة، ومن عداك عن الأجر والبركة ونيل في الدنيا. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشكر؟ لأن في الشكر تبقى النعم وتزيد. يعني نريد أن نفصلها، لماذا أمرنا بالشكر؟ وذكرنا قبل قليل في الآيات: لئن شكرتم
0: لأزيدنكم.
1: إذن الله سبحانه وتعالى قرن أن استدامة شكر الله سبحانه وتعالى هي عامل رئيسي لاستدامة النعم. فالشكر هو الحارس الذي يحفظ النعمة الموجودة، والموجب لجلب النعمة المفقودة، مصداقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا الله أمرنا بالشكر لتحقيق الغاية من الخلق. فأخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ووهبنا السمع، ووهبنا الأبصار والأفئدة لعلنا نشكر الله سبحانه وتعالى. فالشكر هو العبادة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده. أيضا أمرنا الله بالشكر لينجينا من العذاب، فجعل الله الشكر أمانا من عقابه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالشكر لنزكي أنفسنا، هذه النفس البشرية يجب أن تزكى. فالاعتراف بالفضل يطرد الكبر والغرور من قلب العبد، ويجعله دائم الانكسار والصلة بالمنعم سبحانه وتعالى. أما ما إذا ما أردنا أن نتحدث عن الفرق ما بين الحمد والشكر، رغم أن الشكر والحمد قد تتداخل في المعنى، إلا أن علماء اللغة والشريعة فرقوا ما بين هذين المصطلحين من حيث السبب ومن حيث الأداء. فالشكر يكون استجابة لنعمة معينة وصلت إليك أو أسديت إليك من المنعم فقط. أما الحمد يكون على النعم كالعافية والرزق، ويكون على الصفات الذاتية للمحمود، وإن لم تصل إليك نعمة منه مثل حمد الله سبحانه وتعالى على كماله، وحمد الله سبحانه وتعالى على جلاله وعلى أسمائه الحسنى. أيضا الشكر يكون إذا قلنا بالقلب يكون اعترافا، وباللسان الحمد وباللسان يكون فقط من خلال القول والثناء. أما الحمد يكون قد وقر شيء في القلب، وهذا الشيء يعني يتجلى فيه معنى الإيمان، أن تكون أنت مؤمنا إيمانا، أن من أفضل أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن تحمده على صفاته أو على كماله أو على آلائه. لذلك الشكر إن أردنا أن

0: نقول يعني نريد أن نختصر القول، هو اعتراف اللي هو الاعتراف واليقين. أما الشكر باللسان فهو التحدث والثناء، يعني نريد تشكر باللسان، هو كعبارة عن كلام نتحدث بهذا اللسان ونثني على من أسدى إلينا معروفا أو على من تقدم إلينا بمعروف. فلذلك الحمد إذا أردنا أن نقرنه بالشكر فيكون أعم من الشكر.
1: الحمد
0: الحمد
1: أعم وأشمل.
0: أعم وأشمل من الشكر. الشكر يكون فقط على إزداء واجب أو معروف، والحمد يكون على إزداء واجب أو معروف، ونحمد الله كما قلنا قبل قليل على بعض صفاته وعلى بعض ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده.
1: نسأل الله أن نكون من عباده الشاكرين والحامدين. آمين. بعد الحديث دكتور عن الحمد والشكر، أيضا نتحدث عن الفرق بين الشكر باللسان والشكر بالقلب والشكر بالجوارح. يعني هل الشكر يكون باللسان فقط أم أيضا أنت في بداية اللقاء أيضا تحدثت عن القول والقلب والفعل، الشكر فقط باللسان أم يشمل القلب والجوارح كذلك؟
0: طبعا إذا قلنا أن الشكر ردنا أن نتحدث عن الشكر، هل يشمل الشكر يكون في اللسان حمدا وثناء، في القلب يكون اعترافا، أما بالجوارح فيكون ذلك بالعبادة لله سبحانه وتعالى، أن تقوم تؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى شكرا على ما أنعم به سبحانه وتعالى علينا. فالجوارح كأن يقوم الإنسان مثلا بالصلاة ويقوم بالصيام، يقوم بالأعمال البدنية. يعني خلاصة القول، كل شكر يتضمن حمدا باللسان، كل شكر يتضمن حمدا باللسان، ولكن ليس كل حمد يكون شكرا بالجوارح. لذلك الحمد هو رأس الشكر وأوسع منه ثناء، والشكر أوسع منه عملا وتطبيقا. يعني إذا أردنا أن نفصل فالحمد يكون باللسان، ولكن ليس كل حمد يكون شكرا بالجوارح. هذه هي خلاصة القول ما بين الحمد والشكر. لذلك الشكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون عملا بالجوارح.
1: جزاكم الله خير دكتور. طيب دكتور، احنا يعني موضوع حلقة اليوم نتحدث عن الشكر ونتحدث عن الحمد. الآن الشكر، يعني عندما نتحدث عن الشكر فقط يكون الشكر عند حصول نعمة فقط أم الموضوع يتعدى ذلك؟ وأيضا نتحدث عن علاقة الشكر بزيادة النعم. أنت قبل قليل يعني أشرت إنه الشكر سبب في ديمومة النعم والمحافظة عليها وزيادتها.
0: نعم. الشكر، إذا أردت أن تسأل هذا السؤال، هل الشكر أو تبيين الإجابة على هذا السؤال هو فقط على حصول النعم؟ لا، الشكر لا يقتصر على حصول النعم الظاهرة فقط، بل يمتد ليشمل المحن ويشمل البلاء أيضا. وعلاقته بزيادة النعم هي علاقة سببية حتمية ومضمونة بنص القرآن الكريم، حيث يعد الشكر الحارس كما قلنا قبل قليل للنعم الموجودة والجانب الجالب الذي يجلب النعم المفقودة. وإذا أردنا أن نفصل يعني الشيء القليل، هل الشكر فقط عند حصول النعم؟ لا، الشكر يكون أيضا في السراء ويكون في الضراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ عجبا لأمر المؤمن، إن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء
1: صبر
0: وكان ذلك خيرا، وليس ذاك لغير المؤمن. فالشكر يكون في السراء مثلا على مثلا الشكل التقليدي، مثلا الشكر التقليدي المألوف مثلا عند الفرح بالمال والصحة والنجاح، وهذا واجب. والشكر في الضراء والمصائب وهو شكر الخواص، هذا ليس كل الناس تشكر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا إذا ردنا أن نقول أن الشكر يمتد ليشمل البلاء، أيضا يشمل البلاء، لكن ليس كل الناس تشكر الله سبحانه وتعالى في البلاء، ولذلك نحن نسميه شكر الخواص، وهو مرتبة إيمانية عليا تفوق الصبر. يعني الإنسان قد تصيبه تلم به مصيبة أو ضراء فيجزع، وقد يكون الإنسان يصبر، لكن هنالك إذا صبر فهي مرتبة مشرفة لهذا الإنسان، لكن هنالك مرتبة أعلى وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء. يعني عندما يأتيه هذا البلاء يكون لله، يقف لله سبحانه وتعالى من الشاكرين،
1: يعني
0: فيشكر.
1: فئة قليلة هذه.
0: نعم، هو يسمى شكر
1: خواص. لذلك قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
0: وقليل من عبادي الشكور. والشكر عند النعم سهل، عندما يعني الآن يأتيك خبر مفرح أو الله سبحانه وتعالى يرزقك بما تتمنى تقف شاكر لله سبحانه وتعالى، هذا سهل على كل الناس سهل. لكن البلاء، من الذي يشكر الله سبحانه وتعالى البلاء؟
1: قليل.
0: ومن وصل مرتبة إيمانية متقدمة، يعني مرتبته

0: فاتت مرتبة الصابرين الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين
1: صابرين
0: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
1: وإنا إليه
0: وإنا إليه
1: راجعون.
0: راجعون. هنا جاءت مرتبة الشكر على البلاء أعلى من مرتبة الصابرين، لذلك يسمى شكر الخواص.
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: بارك الله فيكم.
1: علاقة الشكر بالإيمان، أنت أيضا تحدثت في يعني بداية هذا اللقاء، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما علاقة الشكر بالإيمان؟
0: والله يا سيدي، علاقة الشكر بالإيمان علاقة وثيقة، حيث يرتبط الشكر بالإيمان ارتباطا وثيقا وعميقا. فالشكر يعد ثمرة الإيمان الكبرى ومقياس صدقه في قلب العبد، بل إن السلف رضوان الله عليهم اعتبروا الشكر يمثل شطر العقيدة الإسلامية بالكامل. والصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني بين أو لخص هذه العلاقة التلازمية بقول مشهور، فقال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. هذا قول عبد الله بن مسعود، يعني لخصها تلخيص رائع. قال: الإيمان بدنا نقسمه قسمين، قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وهو ما أيده الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم بجمعه بينهما في آيات متعددة، على سبيل المثال كقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار
1: شكور.
0: شكور، صابر وشاكر. وأيضا هنالك أبعاد يعني تتجلى في علاقة الشكر بالإيمان، مثلا في الجوانب، في بعض الجوانب، مثل الشكر أنه يمثل التطبيق العملي للتوحيد، كما قلنا قبل قليل، الإنسان إذا أصابته مصيبة قلنا شكر الخواص، يعني هذا من سبب توحيد الله، والمرتبة التي وصل إليها الإنسان بالإيمان جعلته من الخواص. فالاعتراف بأن النعم من عند الله سبحانه وتعالى وحده يعد جوهر التوحيد والربوبية. عندما أنت تشكر الله على المصيبة أو تشكر الله على النعمة، أليس هذا جوهر التوحيد بمعنى ربوبية الله سبحانه وتعالى، أن كل ما أتاك جاء من عند الله سبحانه وتعالى؟ أيضا هذه النعم عندما تصرف في طاعة الله وتستخدم لمرضاته أيضا يحقق العبد فيها توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. أيضا جحود النعمة ونسبة هذه النعمة للذكاء، أن فلان هذه النعمة جاءته بسبب شطارته وذكائه الشخصي، ويقول لك فلان والله هو يعني بارع في التجارة، أو فلان بارع في الصناعة، يعني هذه النعمة لم تأتي بالصدفة، بل هو مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. إذا قلنا أن والله فلان يعني نال هذا الرزق أو هذه النعمة بسبب شطارته، بل يجب أن يكون شاكر لله سبحانه وتعالى وإن كان محترفا في مهنته أو في تجارته أو في صنعته. أيضا الشكر، الله سبحانه وتعالى قرن الشكر والإيمان كسببين رئيسيين للنجاة من العقاب، وجعل الشكر مقدما في الذكر البلاغي، بمعنى جاء في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى ليست الغاية هي عذاب العباد، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أنتم كنتم من الشاكرين وقرنها بالإيمان ومؤمنين، الله سبحانه وتعالى وكان الله شاكرا عليما، الله شاكرا للشاكرين سبحانه وتعالى. أيضا الشكر فيه استجابة لعلة الخلق والعبادة، بمعنى الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الغاية الأساسية من وهب الإنسان هذه الحواس، السمع والبصر والعقل، هي حتى يتمكن من الشكر. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبالتالي إن العبادة لا تصح ولا تكتمل إلا بتحقيق مقام الشكر لله سبحانه وتعالى.
1: شيق فضلت الدكتور هذا الكلام.
0: الله
1: مقياس
0: يسلمك.
1: الشكر الدكتور، كيف يعرف المسلم أنه من الشاكرين؟
0: يعني هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يجعلنا نستطيع أن نميز هل نحن وصلنا إلى مرتبة الشاكرين أم لا نصل. المسلم إذا دخل في زمرة الممدوحين في القرآن الذين شكرهم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه الآن هو من الشاكرين. فإذا تحولت عبادة الشكر لديه من ممارسة عابرة، شوف الإنسان من ممارسة عابرة، يعني ليس فقط يعني تجري كلمة الشكر على اللسان، إلى منهج حياة دائم تتكامل فيه مشاعر قلبه وأقوال لسانه وأفعال جوارحه، بحيث يرى أثر ذلك في سلوكه اليومي. بمعنى أن

0: العلماء قد والمفسرين وضعوا علامات واضحة ودلائل يستطيع المسلم من خلالها قياس نفسه ليعرف هل هو من الشاكرين أم لا. أول هذه الدلائل إذا حقق أركان الشكر، تحقيق أركان الشكر الثلاثة مثلا مجتمعة. مثلا إن العبد لا يستحق اسم الشاكر بالإطلاق إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور. أول شيء بالباطن، اعتراف القلب يقينا بأن كل فضل وخير في حياته هو محض منة من الله سبحانه وتعالى دون نسبتها لذكائه أو جهده الشخصي. مثلا إنسان بينه وبين قرارة نفسه يعلم أنه لولا الله سبحانه وتعالى لما حقق شيء من هذه النعم. ظاهرا أن يكون دائما لسانه يلهج بالثناء الدائم على الله سبحانه وتعالى والحمد والاستغفار والتحدث بالنعم لكن بلا فخر، أن يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا لسان الأنبياء، حال الأنبياء، والإنسان يكون دائما يلهج لسانه بالذكر وبالتحدث عن أما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه لكن ليس من باب التفاخر. أيضا يكون ذلك بالعمل بالاستعانة بالنعم مثلا كالمال والصحة والوقت، وتوجيه هذه النعم في مرضاة الله وبذلها لنفع الناس. تتلازم الطاعة والعبادة مع المنعم. مثلا العلامة كلما تجددت للعبد نعمة أحدث لها عبودية جديدة وطاعة. كلما الله سبحانه وتعالى، وليس نتحدث من باب المحدثات وندخل الآن في باب آخر، لكن الله سبحانه وتعالى أحدث لك نعمة والله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة، اجعل هنالك سبيلا لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة واجعل طاعتك تتزايد لله سبحانه وتعالى. فالمعيار في كل هذه الأمور الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قام الليل وتفطرت قدمه. إنسان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأعلى المراتب وهي درجة النبوة، ثم بشره الله سبحانه وتعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يقوم ليصلي صلوات ربي وسلامه عليه حتى تتفطر قدمه، ثم حين يسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أراد أن يبين لنا أن الشكر لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون حاضرا، ولا بد أن يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى على كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فاقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا نعرف حينها أننا إذا كنا من الشاكرين أو ليس من الشاكرين.
1: جزاكم الله خير. البعض فضيلة الدكتور اعتاد الشكوى واعتاد الجحود واعتاد النكران ونسي النعيم، يعني لماذا ينسى البعض أحيانا النعم التي يعيش فيها؟
0: والله يا دكتور هذا السؤال يعني يلمس واقعا بشريا دقيقا. فنسيان النعم أو إنجاز لنا التعبير الغفلة عنها هي ظاهرة نفسية وإيمانية تصيب الكثير من الناس، ولها أسباب واضحة تتعلق بطبيعة النفس البشرية وتأثير البيئة المحيطة بالإنسان. العلماء لخص العلماء والمربون أسباب لسبب نسيان المسلم للنعم التي يعيش فيها وأوجزوها في عدة نقاط. من هذه النقاط أن الإنسان قد يألف النعمة، أي يعني يعتاد النعمة، والسبب هو خلينا نقول السبب الأكبر وجود النعمة بشكل دائم ويومي يجعلها تتحول في عين الإنسان من منة وفضل إلى حق مكتسب وعادة مألوفة. فالنتيجة أن الإنسان إذا اعتاد العبد على مثل هذه النعم، مثلا لنضرب على سبيل المثال نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة وجود الأبوين، نعمة البيت الدافئ، فلا يشعر بقيمتها إلا إذا زالت أو هددت بالزوال. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا
1: في سربه
0: معافا
1: في بدنه
0: وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أن نحن في هذا البلد المبارك في هذه مملكتنا الحبيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. قد ألفنا نعمة الأمان وهي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا الذي تحدث به النبي آمنا في سربه، ونعمة العافية أيضا الله سبحانه وتعالى من على الكثير منا بفضله بنعمة العافية وعنده قوت يومه يعني، وأيضا الكثير ألف هذه النعم، فأصبحت هذه النعمة وكأننا نتحدث عن حق مكتسب لا نعمة أنعم الله ومن بها علينا.
1: البعض والله فضلتك عنده قوت لسنوات.

0: الآن،
1: سنوات
0: حديث النبي قوت يومه.
1: يعني احنا لنقل اقل الامور، يعني كل انسان يعني ياتي بمونه بيته الشهريه لشهر، يعني ان قلنا على المعتاد اغلب الناس يعني يذهبون وياتون بحوائجهم، يقول لك انا يعني امون بيتي من المرتب الى المرتب.

0: الذين كانوا قد وصلوا في تلك الأقوام البائدة إلى أعلى المراتب وأعلى الرتب.
1: نعم، وأيضا تحدثت فضيلتك عن أسواتنا وقدواتنا صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: قبل
0: وسلم.
1: قليل، وهو يعني خير من شكر الله سبحانه وتعالى،
0: سبحانه
1: كانت
0: وتعالى.
1: في بيتي لا توقد النار شهر شهران
0: نعم
1: وأكثر.
0: نعم صحيح. احنا الدكتور كمان ايضا من الاسباب اللي جعلت الانسان ينسى النعم اتساع مساحة المقارنة. يعني الانسان عندما يقارب نفسه بالاعلى مثلا، باعلى منه مكان، ليس مكانة بل بالرزق، يعني بسط الله سبحانه وتعالى لاناس الرزق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالان اذا بدا اقارن الانسان، يقارن نفسه بالاعلى، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فالانسان ينظر دائما الى يعني الى الاخرين يأكلون، يذهبون إلى المطاعم، يتسوقون، يأكلون الطعام، ما لذ وطاب من الطعام. هذا يجعل الإنسان يعني لا يشكر الله سبحانه وتعالى،
1: يتضجر.
0: يتضجر. نعم، فالإنسان يعني دائما ينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. يعني انظر دائما إلى من هو دونك في الرزق. يعني أنت الآن مثلا لو كنت تسير، يعني في مثل صيني يعني قال: كنت أتمنى أن ألبس أو أرتدي حذاءً، يقول المثل، قال: كنت أتمنى أن أرتدي حذاء حتى رأيت من لا قدمين له. فكل إنسان لا ينظر إلى الأعلى حتى لا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بل ينظر إلى من وافقه في الرزق أو من هو دونه، حتى فإن ذلك الإنسان يكون دائم الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا إحنا دكتور من الأسباب اللي هي ثقافة التركيز عن المفقود وتناسي الموجود. عندنا نعم كثيرة،
1: للأسف
0: لكن طبيعة النفس الإنسانية تميل أحيانا إلى تضخيم النقص. أنا نقصني شيء، أنا أعمل شيء عظيم. فلو ملك الإنسان مثلا 99 نعمة، 99 نعمة، وفقد نعمة واحدة، لركز كل تفكيره وطاقته على تلك النعمة المفقودة واعتبر نفسه شقيا،
1: نسي 99
0: وركز على
1: وركز
0: تلك النعمة المفقودة واعتبر نفسه
1: واحد.
0: شقي. بقول لك: يا أخي والله أنا طول حياتي وأنا أرجو الله ونفسي بالنعمة الفلانية. طب يا أخي عندك 99 نفسي نعمة،
1: نعم،
0: هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى أنعم بها علي، ركز عليها واشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني إنجاز التعبير، إذا الإنسان دخل على بهذه الثقافة، ثقافة التركيز على المفقود وتناسي الموجود، دكتور، يصاب بعمى النعم إنجازنا التعبير، فلا يرى من حياته إلا المشاكل، ولا يرى إلا التحديات والعقبات العابرة في حياته.
1: موجودون هؤلاء الدكتور اليوم
0: بكثرة يا دكتور، بكثرة. وإحنا يعني شاهد، يعني نحن نعيش يعني ضمن مجتمع، وإحنا مجتمعاتنا إنجاز التعبير، إحنا مجتمعاتنا عشائرية، وإحنا يعني مجتمع متماسك ومترابطين، ونرى ونشاهد بأم عيوننا. يعني إنسان قد ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالمال وبالأولاد بالسيارات بالمنازل بكذا بكذا، ويحرمه نعمة واحدة وتراهم متضجرا، يقول لك: يا أخي أنا والله لو أنعم الله سبحانه وتعالى علي بهذه النعمة وما أريد الباقي. هذا أصيب بعمى النعم، يعني أصبح لا يرى إلا ما أصابه أو ما نقصه من مما كان يتمناه. أيضا دكتور، الغفلة وضعف الروابط الإيمانية. مثلا الإنسان لما بيكون ضعيف السير إلى الله، إنسان عندما يهجر القرآن، إنسان عندما يبتعد عن مجالس الذكر، إنسان عندما ينغمس في الشديد من الماديات ويصبح يركض خلف الدنيا، النتيجة هذه الغفلة تقسي القلب أيضا، فتفصل العبد عن استحضار كل حركة ونفس يخرج منه، وأنه هذا النفس والحركة التي تحركها هي بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا إنسان بده يتذكر دائما، ما ينسى تقلبات الزمان وحالة الآخرين، عدم التفكر في أحوال المحرومين أو المرضى أو المشردين في الحروب أو الكوارث، ونسيان أن الدنيا متقلبة لا تدوم على حال. النتيجة هذا الإنسان يغيب عن باله الشكر لله سبحانه وتعالى، ويغيب عن باله شكر الله على معافاته مما ابتلى به كثيرا من خلقه. عندما مر الإمام الحسن البصري، يعني هذه القصة لا أريد أن أطيل، لا أعلم الكلام شيق معكم دكتور، مر الإمام الحسن البصري على رجل أعمى وأبرص وأقرع، وهذا يردد على لسان حاله على قارعة الطريق، يقول: الحمد لله الذي ابتلاني مما الذي شاء الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فنظر إليه وسأل سؤالا، قال: مما عافاك؟ أبرص وأقرع ومقعد يعني مئة علة به. قال: جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء
1: صابرا.
0: صابرا. شوف كيف هذه قمة الشكر. يعني الإمام يريد بده يسأله: مما عافاك؟ قال عافاني مما ابتلى.

0: بكثير من خلقه. أنا لي لسانا شاكرة ولي قلبا خاشعة ولي جسدا على البلاء صابرة. فالإنسان إذا لم يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه يكون يعني بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. أعظم النعم دكتور التي ينبغي للمسلم أن يشكر الله عليها،
0: يعني
1: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي متعددة، لكن أعظم نعمة دكتور،
0: يعني دائما نقول في مقدمة الخطب يوم الجمعة نشكر الله على نعمة الإسلام ونقول وكفى بها من نعمة. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله.
1: يعني لو كانت لوحدها لكفت.
0: لكفت. لماذا نحن نستهل دائما؟ أريد أن أوجز بالكلام، كنا دائما نقول يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، لأن كل النعم التي حصلناها بعد ذلك يعني كانت بسبب نعمة الإسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا.
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور، قبل قليل أشرنا إلى موضوع التضجر، النكران، الجحود، التوتر، القلق دكتور. كيف يكون الشكر سبب في راحة القلب؟ كيف يكون سبب في طمأنينة النفس؟ كيف يكون الشكر سبب للرضا والقناعة؟
0: دكتور يعني هذا سؤال، يعني سبحان الله هذه الحلقة مترابطة ببعضها البعض. الشكر دكتور يغير نظرة الإنسان للحياة ويجلب له السلام الداخلي من خلال يعني بعض نقاط أريد أن أوجزها إيجازا حتى لا يعني يفوتنا من الوقت. بالشكر الإنسان يعني في هنالك أثر نفسي وهنالك أثر قلبي للشكر. فمن آثار الشكر طرد القلق والهم، فالإنسان يركز على الشكر على النعم الموجودة بدلا من المفقودة، يرتاح قلبه ما في هم، مما يزيل مشاعر عجز والتوتر. أيضا الأمان والسكينة، فالإنسان يعني الارتباط بالمنعم سبحانه وتعالى يمنح النفس شعورا بالدفء والحماية والرضا بالقضاء والقدر. أيضا التخلص من الحسد، الإنسان عندما يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه يطهر القلب من الحقد والمقارنة السلبية مع الآخرين. كيف الشكر يبني الشكر الرضا والقناعة في قلب الإنسان؟ رؤية القيمة دائما تكون في القليل وليس في الكثير دكتور. فإذا نظر الإنسان جعل الشكر على الأشياء البسيطة والمألوفة، مثلا يحمد الله على نعمة الصحة والأمان كما قلنا قبل قليل في حديث النبي من أصبح آمنا في سربه، فهذه تبدو نعمة عظيمة وكافية. ولو الإنسان الآن الذي عافاه الله سبحانه وتعالى وهو يتضجر بسبب نقصان كثير من النعم وأخذناه بزيارة إلى إحدى المستشفيات وأدخلناه إلى بعض الأقسام، ماذا سيقول؟ ستتغير جميع نظرته للحياة بأن الله سبحانه وتعالى عافاه وبأن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه. أيضا الشكر دكتور يعني يقلل من الطمع، يعني الإنسان يكون طامع دائما يركض خلف ملهيات الدنيا، ومما يؤثر يعني هذا يجي يؤثر في تعزيز غنى النفس. دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى يعزز غنى النفس عند هذا الإنسان،
1: شاكرا لأنعمه.
0: نعم.
1: طيب دكتور أيضا دعنا نتحدث عن العلاقة، أيضا علاقة الشكر بموضوع تجاوز الصعوبات أيضا. يعني قبل قليل أشرنا إلى أنه سبب للطمأنينة وراحة القلب، أيضا كيف يكون الشكر سبب لتجاوز الصعوبات والمطبات؟
0: يعني خلينا نحكيها، نعيد ما قلنا فيه قبل قليل دكتور، تحويل التركيز من المفقود إلى الموجود. إذا حولنا تركيزنا وانصرفنا عن المفقود النعم اللي احنا فاقدينها وركزنا على النعم الموجودة، احنا دكتور نتجاوز جميع الصعوبات والأزمات من خلال أن نحول هذه الصعوبات والأزمات من المحنة إلى المنحة، بأن الله سبحانه وتعالى منحنا من النعم ما لا يستطيع الإنسان أن يحصل هذه النعم. وقلنا قبل قليل لو تحدثنا عن نعمة الإسلام لكفت، طيب لو تحدثنا عن نعمة البصر لكفت، نعمة اللسان لكفت، القلب لكفت، ونعمة الصحة والعافية في الأبدان، ونعمة القوت اليومي لكفت.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح.
0: الصحة
1: لوحدها نعمة، الفراغ نعم.
0: لذلك القول الفصل في هذا الأمر تحويل التركيز من المفقود إلى الموجود.
1: نعم، جزاكم الله خير. يعني هي دكتور المحاور متعددة عديدة، لكن نحن وقفات سريعة.
0: وقفات سريعة.
1: طيب. أثر أيضا الشكر في العلاقات بين الأفراد وأفراد المجتمع الواحد وفي يعني تقدير جهودهم، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: لا يشكر الله، يعني أنت اختصرت أيضا وأوجزت. الآن الشكر يعني يعزز الروابط الاجتماعية ونشر المحبة ويؤلف القلوب، فالاعتراف بفضل الآخرين يزيل الجفاء ويقرب المسافات، عملا بالتوجيه النبوي من لا يشكر

0: الناس لا يشكر الله. وتخيل دكتور لو أنت الآن أسديت إلي معروف وبذلت جهدا حتى تساعدني في ذلك الشيء ولم أقم بشكرك، ماذا ستقول؟ أقول يا أخي والله هذا الإنسان عنده جفاء، يعني أقلها أقلها قدم الشكر. وأنت قد يكون يعني هذا قدمته لله سبحانه وتعالى، لا تنتظر كلام من البشر، إلا أن الشكر يعزز ويؤلف القلوب يعني بين الناس، يؤلف قلوب الناس. أيضا الثناء هذا عندما أنا أثني عليك يتحول الثناء هذا من طاقة إيجابية إلى طاقة إيجابية تطرد المشاعر السلبية كالغيرة أو التنافس غير المحمود بين الناس. عندما أثني أنا على الآخرين في هنالك طاقة سلبية تتحول ويصبح الناس يعني يقول لك والله هذا إنسان يستحق أن تقدم له معروف، لأن هذا إنسان يشكر ويثني ويثني على الآخرين. أيضا تديم المعروف عندما يشعر الشخص أن جهده مقدر يعني وتقدر أنت هذا الجهد، بتشجع على تقديم المزيد وتكرار الإحسان. أما أنت أبذل المجهود ثم لا تجد لا حمدا ولا شكورا، يقول أنا ثاني مرة أخرى لن أقدم شيء. لذلك يا دكتور الشكر في العلاقات بين الناس وتقدير جهودهم يعني له سمة
1: أثر.
0: بارزة وأثر في القلب يعني لا يذهب.
1: جزء
0: وفي مثل بيقولوه دائما يعني عندنا احنا باللهجة البدوية، راعي الأولة
1: ما يلحق.
0: ما يلحق.
1: جزاكم الله خير. الشاكر دكتور والحامد سعيد في حياته، علاقة الشكر بالسعادة.
0: يعني يا دكتور خلينا نحكي الشكر يرتبط بالسعادة ارتباط وثيق وعميق، لأن هنالك كثير من الدراسات النفسية أثبتت من خلال التجارب أن الامتنان هو المفتاح الأول للشعور بالرضا والبهجة في الحياة، ويظهر هذا الأثر من خلال عدة جوانب. مثلا الأثر النفسي والعقلي للشكر على السعادة، أول شيء إفراز هرمونات السعادة، وهذا جانب طبي يعني ونتكلم من تخصصنا، لكن هذا يعني يستدل به. يحفز الشكر والامتنان الدماغ على إفراز هرموني الدوبامين، وهما المسؤولان عن تحسين المزاج والشعور بالبهجة. تخيل هذا بس ثناء، وتخيل أنت الآن تسدي لزوجتك وأبنائك معروف وتشوف الفرحة والقلوب ويشكروك أبائك أبنائك وزوجتك على هذا المعروف، أليس هذا يعني له أثر نفسي عميق فيك في قلبك؟
1: أكيد
0: أكيد. طيب في هنالك الحد مثلا مثلا من المشاعر السلبية، الشكر بشكل كبير يحد من هذا المشاعر السلبية. مثلا أنت بتشكر إنسان ما بيحسدك لأنك أنه أسدل لك، أما أنت إذا ما كانت بناتنا هذه ثقافة الشكر وعلى ما أسدي إليك في طاقات وفي مشاعر سلبية تتفشى في المجتمع، فالشكر يحد من هذه السلبيات. أيضا دكتور الشكر والسعادة، الإنسان عندما يشكر الله سبحانه وتعالى يشعر بأن الله قد رضي عنه لأنه شكر الله على هذه النعمة، فيدخل الإنسان في مرحلة السعادة بسبب الإفرازات التي قلنا عنها قبل قليل التي هي تكون مسؤولة عن تحسين المزاج والشعور بالبهجة.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا دكتور احنا يعني أشرنا في حديثنا أنه أيضا المسلم حتى في الابتلاء يشكر، يصبر،
0: نعم.
1: يصبر ويشكر ويحمد الله تعالى. كيف يعني نجمع دكتور بين الصبر والشكر؟
0: يعني يا دكتور قلنا قبل قليل الله سبحانه وتعالى أحب أن يرى أن العبد إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى أن يكون صابرا. فالصبر للمصيبة، يعني خلينا نقول كيف يجمع المسلم بين الصبر والشكر، الصبر للمصيبة والشكر للطف. فيصبر المسلم على ألم البلاء وفقد النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى على اللطف المصاحب له على هذه المصيبة. بمعنى لو إنسان أصابه الله سبحانه وتعالى مثلا بمصيبة أصابت ماله، لكن هذه المصيبة لم تشمل جميع هذا المال الذي أصاب الإنسان. مثلا نقول إنسان عنده مستودع مملوء بالبضائع، شبت بهذا المستودع النار فاحترقت بعض البضائع وبقي الآخر، فالإنسان يصبر على البلاء الذي أصابه الله سبحانه وتعالى بأن خسر تلك البضائع ويحمد الله بأن الله سبحانه وتعالى لطف بما تبقى له من الرزق. يعني فالجمع بين الصبر والشكر ليكن، أو ليكون المسمى أن الصبر يكون على المصيبة والشكر يكون على لطف الله الذي صاحب تلك المصيبة.
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور، نتحدث احنا عن الشكر.

0: شكر. هل يعني الشكر أن الإنسان أو أن المسلم لا يحزن لا يتألم في هذه الحياة؟
1: لا دكتور، قطعا هذا الكلام لا غير صحيح، أن الإنسان يحزن ويتألم، فالشكر والرضا لا يتنافيان مع الحزن الطبيعي أو الألم الجسدي أو النفسي. والإسلام يعني يطلب من المسلم أن يكون لا يطلب من المسلم أن يكون كائنا بلا مشاعر، فالإنسان هو مجموعة عبارة عن مجموعة من المشاعر. فالفطرة البشرية تقول أن الألم والحزن مشاعر فطرية، لا يملك الإنسان دفعها عن نفسه عند فقد عزيز أو نزول مرض. والشكر هو عمل قلبي ولساني، بينما الحزن هو انفعال نفسي. لذلك في قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما بكى على وفاة ولده
0: عندما فقد نعم ولده
1: إبراهيم،
0: نعم
1: ماذا قال؟ قال والله إن العين
0: لا تدمع
1: لتدمع وإن القلب
0: لا يحزن
1: لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم
0: لمحزون.
1: لمحزون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه هي مشاعر فطرية تصيب الإنسان، وقد أودعها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث أراد أن يبين للناس إنما أنا بشر، أحزن وتصيبني مشاعر الفرح
0: وافرح
1: وتصيبني
0: نعم
1: مشاعر الحزن.
0: جزاكم الله خير. يعني في نهاية هذا الحديث أو في نهاية هذا اللقاء الطيب، كيف نحول الشكر من كلمات إلى سلوك دكتور؟ ورسالة نختم بها هذا اللقاء المبارك، وأيضا نحن اليوم يعني إن شاء الله نتمنى النجاح لجميع أبنائنا
1: اللهم
0: وإخواننا
1: آمين.
0: الثانوية العامة، اليوم إعلان النتائج. كيف نشكر الله وكيف نصبر لمن لم يعني يحالفه الحظ؟
1: يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، وفي آية إلا ما آتاها. فأنا أقول لنفسي ولجميع أهالي الطلبة في الثانوية العامة أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى فضله مهما كانت النتيجة. فمن أخفق اليوم سيعوض ذلك غدا، ومن أبدع اليوم فإنما ذلك كان نتاج لتعبه وسهره. والإنسان لا يحزن، وإنما يعني يشكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل، فإن مرتبة الشكر على البلاء تأتي بمرتبة أعلى من مرتبة الصبر. أما كيف نحول الشكر من كلمات إلى سلوك، يكون ذلك من خلال سلوكنا في الحياة اليومية، بأن نشكر الله سبحانه وتعالى بالجوارح، وهو الدليل العملي على صدق الامتنان في القلب. لذلك نشكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل على نعمة البدن والصحة وعلى الحواس، بأن لا ننظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا نستمع إلى ما حرم الله، وأن نركز على العبادات البدنية في الصلوات الخمس في وقتها والنوافل والعبادات. يعني نحول هذا الشكر من كلمات، نحوله إلى سلوك، بأن نقتدي أو نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. أما بالأخير يعني رسالة لمن اعتاد الشكوى ونسي النعم، نقول أخي الغالي أختي الغالية، اعلموا أن هذه الحياة قد تقسو أحيانا، وأن الضغوط قد تتراكم حتى تشعرنا بالاختناق. فالشكوى وبث الألم أمر إنساني طبيعي، ولكن هل انتبهت أخي، هل انتبهت أختي يوما كيف أصبحت الشكوى عادة يومية تسرق منك أو منك بهجة العيش دون أن تشعر؟ حيث إذا اعتدنا الشكوى تضيق بنا أفق الرؤية للدنيا، فنرى الثقب الأسود في الثوب الأبيض وننسى الثوب كله. هذه الأوقات أو هذه الوقفات الصادقة دكتور التي وقفناها قبل قليل، إنما هي أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. نشكر الله أن وفقنا لاختيار مثل هذا الموضوع، فهذا أيضا من باب شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا.
0: جزاكم الله خير دكتور، وندعو الله أن لا نكون من يعني يندرجون تحت المصطلح الذي تفضلت يعني بأثناء حديثك عند الوقوف عند أنا توقفت عنده كثيرا فضيلة الدكتور، عمى النعم. نسأل الله أن لا نكون منهم. إخوتي الكرام،
1: آمين.
0: الشكر الحقيقي يكون بحمد الله تعالى على نعمه واستعماله استعمال هذه النعم فيما يرضي. فلنجعل الشكر أسلوب حياة، ولنجعل كلمة الحمد لله حاضرة في أوقات الفرح كما هي حاضرة في أوقات الشدة، ولننظر دائما إلى ما نملك من نعم بدلا من الانشغال بما ينقص عندنا. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيف

0: ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، والشكر موصول لكم ولإذاعتكم الموقرة على هذه الاستضافة وعلى هذا الحديث الطيب.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي، حياكم الله دكتور، أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة

0: الكافي لتعرف الفرق.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد الحصاد الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية.

صناعية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا

سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. في عنده مشكلة في قلبه، ما هي؟ ماذا فعل؟ ما سبب الحديث؟ قال: لا تؤذوا المسلمين، لا تعيروهم، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. خلق ذميم، أفعال مشينة، يحذر منها هذا الحديث الشريف. ورد في سبب الحديث، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن قوما من المنافقين كانوا ينالون ويتكلمون ويعيرون بالمؤمنين، يتجسس، يسيء، يروج، يطعن بالمؤمنين. هذا ملحظ مهم جدا من أساليب المنافقين وعناوينهم العريضة، البحث عن أخطاء وزلات الآخرين المستترة. يعني صاحبها لا يجاهر بها، صاحبها لا يخادع، أخطأ خطأ، تاب، أناب، استتر، لكن المنافقون أي أعداء المجتمع، أي المصابون في قلوبهم من بضاعتهم، من وسائلهم تشويه الصورة، من بضاعتهم الابتزاز، من خلال الابتزاز والحصول على هذه المعلومات وتتبع العورات، يريد أن يخضعك إلى مراده، يريد أن يسيء إلى حال المجتمع كله، يريد أن يشوه صورة المجتمع، يريد أن ينال من الأفراد. هنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات تبني الصورة المشرقة للمجتمع المسلم. هكذا يجب أن يكون المجتمع المسلم، قويا، متماسكا، طاهرا، نظيفا، ظاهرا وباطنا، على عكس ما يريد المنافقون. المنافقون كما قلنا عنوانهم العريض الطعن، الإساءة، الهمز، اللمز، تتبع العورات. ليه؟ مشان يخضعك، حتى يخضعك لمراده، حتى ينشر هذا الفساد، وأن المجتمع كله واقع في هذا الفساد فيوطن القلوب على هذا الفساد. يعني هنالك مراد تسهيل قضية الفساد، وأن هذا الفساد الخلقي أو هذه الإشكاليات تصيب الجميع والكل واقع بها. الإساءة إلى شخصيات معينة باعتبارها لها تأثير ولها اعتبار حسن، يريد أن يخضع ذلك الشخص لمراده، هنالك مراد للمنافقين من ذلك. العكس هو الأمر الذي أمرنا به القرآن الكريم. القرآن الكريم من خلال هذه الآيات يريد من مجتمعنا أن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا. اجتنبوا كثيرا من الظن، التهمة بلا سبب، هذه التهمة بلا سبب تؤدي إلى التجسس والتحسس، ونهينا عن ذلك. التجسس البحث عما يكتم عنك، والتحسس طلب الأخبار والبحث عنها. سوء الظن، التجسس، التحسس هي معالم لمجتمع فاقد الثقة، أفراده لا يثقون ببعضهم ولا بمؤسساتهم، مجتمع فاقد للمصداقية، مجتمع فاقد للأسفل.

أمانة، لأنه مجتمع فيه سوء ظن، تحسس، تجسس، تتبع عورات، هذا مجتمع متهلهل ضعيف. وبالتالي هذا الضعف الذي سيصيب المجتمع من جميع النواحي سيؤدي إلى مجتمع يكون سهلا لأعدائه، وهذا المجتمع بنفس الوقت غير قادر على النهوض بأي مشروع. وكثيرا ما كان سوء الظن، عدم الثقة، سبب للتجسس والتحسس. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونقرأ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا الذي يبني كلامه ويبني فكره بناء على ارتياب لا أساس له. هذا الظن أكذب الحديث، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذه عبارة عن إشكالية كبيرة. واحد سمع شيء عن شخص، ربما قال ذلك الأمر عدو له، ربما قال ذلك الأمر منافس له، يبدأ الموضوع هذا بالتناقل من شخص إلى آخر، وكل شخص بيقول على ذمة الراوي: لا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الكلام يؤثر على أشخاص في عوائلهم، يؤثر على أشخاص في وظائفهم، يؤثر على أشخاص في تجارتهم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، في دول تحتل دول أخرى من خلال الشائعات، هنالك دول تفرض هيمنتها على دول أخرى من خلال الأكاذيب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ونكمل مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تبحث عن المواضيع التي سترت، ولا تحاول تتبع الأخبار، لا تحاسدوا، لا تباغضوا. الحسد، البغضاء، الظن، تحسس، تجسس، كلها عبارة عن مسائل في علاقة الفرد مع الفرد في المجتمع تؤدي إلى مجتمع ضعيف. سوء ظن، تحسس، تجسس، تحاسد، أن عندما تنظر إلى النعمة تتمنى زوالها، تنظر إلى نعمة ذلك الشخص تتمنى زوال هذه النعمة. يعني كلها في بينها حلقات، حلقات مترابطة. إذا رأى الشخص حلقة من هذه الحلقات عنده، عليه أن يحذر. هذه الصفات تنافي تمام الإيمان في القلب: سوء ظن، تحسس، تجسس، تحاسد، ولا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي يرضي الله عنا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. هذه المعاني التي تنظم علاقة المسلم مع أخيه المسلم في المجتمع. التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنا شو اللي عملته؟ أنا إذا نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خبر سمعته عن شخص معين، أنا اعتديت على ماله، أنا اعتديت عليه، قتلته، أنا لم أفعل شيء، نشرت خبرا. أنت اعتديت على سمعته، وأثر ذلك بليغ في حياته. كل المسلم على المسلم حرام، دي نقطة يجب أن تكون حاكمة في علاقة المؤمن مع أخيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد

0: تعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-704.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: يزم شكل هالمكيف؟
4: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد من شمال الأردن.

0: لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم المن

0: متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جعفر بني حمد.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جعفر بني حمد. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.

0: تقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره. ولله جنود السماوات والأرض، وكان

فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.

سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم

يدعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله.

النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأن

أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن

الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث، المقاعد محدودة.

0: دودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يزم؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
12: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني.

0: أكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: السلام عليكم.

0: الذكر.
1: اللهم ارحمنا.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم أني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم أني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب. رب يدعوك فاستمع لدعائي. يا جليل الصفات والأسماء، أنا عبد ضل السبيل فكن لي، أنا عبد ضل السبيل فكن لي منقذا من ضلالتي وشقائي. لا تذرني وحدي وخذ بيدي، لا تذرني وحدي وخذ بيدي، ما لي مجير إلاك في الضراء. لك أشكو فأنت تعلم ما بي، لا تخيب حين السؤال رجائي. ربي أنت الرحيم والغفار، من سواك المجير والمستجار. بك آمنت، بك آمنت يا قوي على كل قوي باغ ويا جبار. أنت قدرت لي سبيلي وأقداري، فنعم السبيل والأقدار. رب إن الهدى هداك، وإني غيره ما حييت لا أختار. رب إني إليك يممت ركبي، فأضئ من سناك ظلمة دربي. رب فاجعل هداك يغمر روحي، وسناك القدسي يعمر قلبي. رب فاغفر، فليس إلاك من أدعو، إذا ما أذنبت يغفر ذنبي. رب إني ما ساور الشرك تفكيري، وإني ما اخترت غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق

قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟

قلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بأنت المستعار وأنت نور التائهين، طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

0: أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت
4: ليست مجرد مساحات.

0: بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلام عليكم بما صبرتم.

وقلنا إن ذلك هو تحية الملائكة لهم وسلام عليكم أي اطمئنان ورضا لا تأتي بعده الأغيار، لأن السلام في الدنيا قد يعكر أمنه بأغيار الحياة، فأنتم هنا بريئون من الأغيار، الجنة أبدا كما أن النار هناك أبدا. ولذلك ربنا يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة. سلام عليكم، الملائكة يدخلون، أي الملائكة؟ حين يأتي الله باسم يعم الكل قد يخصصه الوصف، يبقى دي الملائكة اللي حتدخل عليهم من كل باب. الملائكة قسمين، ملائكة مهيمون في ذات الحق سبحانه وتعالى، ما يدروش بحكايتنا ولا الخلق ولا لهم دعوة بالحكاية دي، ليس في بالهم إلا الله، ولذلك دول العالين. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حكى لنا قصة آدم والشيطان قال له ما منعك أن تكون من الساجدين، استكبرت، أدي مفهومة، أم كنت من العالين؟ من العالين يعني الذين لم يشملهم أمر السجود، اللي هم ما لهمش علاقة بكم، اللي هم ما ببلشهمش على ربنا بس، أدي العالين. طب الملائكة الثانية قال لك دي المدبرات أمر، لأن الله استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته وأعد له كل شيء في الوجود معد قبل أن يجيء، الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة والجبال الرواسي فيها الحوت والشمس والقمر والنجوم والمية والسحاب والنبع كله، الأرض أعدت له. الملائكة المدبرات أمر اللي هم لهم علاقة بذلك الإنسان الخليقة، هم دول اللي ربنا قال لهم اسجدهم، لأن السجود ده علامة الخضوع، ده اللي هتخدموه، دي اللي انت هتبقوا في مصلحته. زي ما يجي الرئيس الأعلى يجيب ناس ولهم دول اللي انت ده اللي هتخدموه، ده اللي مش عارف ايه ده. الحفظة له معقبات من بين يدي ايه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من الله، يحفظونه من أمر الله، يعني حفظ صادر من مين؟ من أمر الله. طب الملائكة دول بعد ما فرغوا لعد رقيب وعطيت هيكتب ولا أي حاجة وانتهت مسألة التكليف ودار الدنيا، دول يعملوا إيه؟ قال لك أهم هم دول اللي إيه؟ يدخلوا بقى شغلتهم إنهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرت، ويدخلوا ويحملون ألطاف الله والهدايا والتحف وإلى آخره. إذا هم أيضا منوط بهم مين؟ منوط بهم الإنسان الإيه؟ الخليفة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كلمة يدي للكلمة في موقعها البيان الإعرابي ما يؤدي بها المعنى. لما جه في حكاية سلام ضيف إبراهيم قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا سلاما. هو قال إيه؟ سلام. كان القياس يقول لك ما دام هم قالوا سلاما يبقى هو يقول إيه؟ سلام. أم قال لك لا، ده في قضية إيمانية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قولهم سلاما أي نسلم سلاما، فسلام منصوبة عشان في فعل مقدر، نسلم نحن إيه؟ يبقى والفعل حدث يعني يحدث. فلفظ إبراهيم بأحسن من التحية، قال سلام عليكم أي أمر ثابت لكم، يبقى دي تجدد ودي إيه؟ ودي استمرار، يبقى حيا بأحسن منها ولا لا؟ كذلك تحية الملائكة لم يقولوا سلاما وإنما قالوا إيه؟ سلام، أي أمر ثابت مستقر لكم لا يتغير بتغير الأغيار كما كان الأمر في الإيه؟ في الدنيا. هنا بقى الحتة، سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم. طيب الكلام صادق هنا ليه؟ لأن الصبر زمنه انتهى في زمن التكليف، وده محل الجزاء، يبقى مش هيتجدد بقى ده المسألة. ولذلك التعبير بالماضي هنا في موقعه، ليه؟ لأن صبرتم يعني في دار الايه؟ التكليف، على مشقات التكليف، على الإزاء، على الأقدار التي تجري عليكم صبرتم، خلاص يبقى سلام عليكم بما صبرتم في موقعها ولا لا؟ لكن في هناك في التسعة اللي قلنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، برضو جه ماضي، مع أنهم لا يزالون في دار

ايه؟ إدارة التكليف. والذي يوسع هذا المعنى ان كل الاشياء اللي ربنا جابها بالمضارع. شوف بقى اقرا كده، الذين يوفون، مش وفوا بعهد الله، ادي واحده لان دي تجدد، ولا ينقضون، والذين يصلون، مش وصلوا ما امر الله، ويخشون ويخافون، والذين مش قال يصبرون على النسق، والذين صبروا. الله، النسق خلف ليه؟ ده كله مضارع مضارع مضارع مضارع وبيجي عشان تجدد. مش معنى صبروا ما قالش يصبرون ليه؟ قال لك لان كلها من اولها الوفاء والميثاق وصله مش عارف ايه مبنيه على الصبر، فكأن الصبر يسبق كل هذه الاشياء، الصبر يسبق كل هذه الاشياء. إذن فكلمة الصبر في سلام عليكم بما صبرتم واقعة موقعها، ولا يصح أن سلام عليكم بما تصبرون، لأنه يخاطبهم في دار لا ابتلاء فيها. إذن كلام منطقي في الماضي، لكن الكلام في اللي فاتت، والذين صبروا، مع أن النسق كله إيه؟ مضارع مضارع، إلا والذين إيه صبروا. قال لك لأنك لو نظرت إلى الثمانية الأخرى وجدت أن لازم يسبقها الصبر، فالصبر هو القاسم المشترك في كل عهد من العهود السابقة، فكأن الحق عبر بالماضي هناك لهذه اللفتة. كلام ربنا، فنعم عقبى الدار. قلنا عقبى يعني اللي جت في العقب، ودي تبشر انهم هيروحوا ايه؟ النار على طول. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يعرف قضية إيمانية وصفات مؤمنين بالقضية الإيمانية، النفس تستشرف أن تكون منه، يبقى الجو مناسب قوي إلى أن ننفر من المقابل، إلى أن ننفر من الإيه؟ من المقابل. زي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم، يوم يجمع لك بقى وإن الفجار، عشان يجي المقابل. ليه؟ أم قال لك لأن إن الأبرار لفي نعيم، ساعة ما تقارك بأنه لم يكونوا أبرارا لكانوا في الجحيم، لعرفوا نعمة الله في أن وجههم إلى الإيمان فصاروا. يبقى إذن هنا حاجتين اثنين، إن هو سلب مضرة وجلب نفعا. تقوم ساعة ما يجي الولد ينجح مثلا تقول الحمد لله على نجاحك، واللي ما ذكروش بقى يخيبهم ويتنيلوا على جبت له مقابل، عشان إيه؟ تيجي الحلاوة. ولذلك في الجزاء برضه هتيجي الحلاوة دي، يقول لك منكم إلا وأنه هيشوف النار كده لترونها عين الإيه؟ عين اليقين. ليه؟ عشان تعرف ماذا صنع بك الإيمان فنجاك من هذه النار، وبعدين تدخل الجنة. يبقى في حاجتين اتنين، إنه سلب منك ما يشقي وأعطاك إيه؟ ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فإذا كان الله قد وصف أولي الألباب بالأوصاف المثلى، يبقى الذهن بهاية بقى أننا نشوف خيبة المقابلين، فيجي بقى يقول إيه؟ والذين ينقضون عهد الله، أكن زي ما احنا بنقول كده، ويرجع مرجعنا للي كفر بقى، نشوف عملهم إيه عشان تيجي الحياة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، طب عهد الله هم كانوا أمنوا وبعدين كفروا، يصح أنهم كانوا أمنوا وكفروا، أو عهد الله الأزلي ألست بربكم؟ قالوا بلى. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيده بالآيات الكونية الواضحة التي تدل على وجود الخالق الواحد، ويقطعون ضد ذكها بقى، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ذكهم كانوا يوصلوا إلا أمر به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، ولا جبش المقابلات كلها، ما قالش ويخشون ربهم لأنهم مش مؤمنين برابه، ويخافون سوء الحساب، ده منكرين للبعض. يبقى حاجة كل حاجة بالإيه؟ مقاس. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. الإفساد إخراج الصالح عن صلاحه، يعني الكون أقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم. فمقومات الحياة في الأرزاق، ناكل ونشرب ونتنفس وإلى

موجوده، دي بقاء البقاء النفس دي الاستبقاء، وبقاء النوع بانه احل لنا ان نتزاوج الرجل والانثى ويجيب مش عارف ايه. كل مقومات الحياه سبقت وجودك، سبقت الوجود. فالفساد في الارض انك تعمل الى صالح في ذاته فتفسده. نقول له ان كان ولا بد دع الصالح، ما ترقش في الصلاح، ما تسريش في الصلاح، ما تتفقش في الصلاح، بس سيبه على ايه؟ على ايه؟ يعني اما كنتش تقدر تزيد الصلاح صلاح، سيبه على ايه؟ على حقيقته. فاذا الفساد هو هو ايه؟ ان تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده. افرض ان في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملأ دلقها منه، خلاص خليك زي الناس وخد من الدلق، ما تروحش تجيب وتلقيه وتردم البير، خليه صالح على صلاح. وان كنت تقدر تزيد في الصلاح صلاح، شوفوا كده تخاف لا ينطمر من التراب اللي بيجي عامل جوانب، يقولوا اعمل له مثلا بطانه من الطوب كده وبتاع، زيد في صلاحه ايه؟ اصلاح. او اعمل حاجه طريقه زي الناس اللي بتفكر مثلا، قال لك يا اخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار او بالقرب او كل دي، لا فكر فيما خلق الله علشان فكر في السيل اللي بينزل على الجبل، الجبل نزل عليه السيل ما يستقلش فيه قطره، وتنزل للايه؟ للوديه بقى اللي بينزل عليه الجبل، يعني للمطر اللي بيجي لنا عشان النيل دي، الناس اللي هناك ما استفيدوش منه، انما احنا اللي بنستفيد، نستفيد منه سبحان الله. يقوم يقول له بقى تعالى خد من هذه الظاهره ان العالي هو اللي يدي للواطي، العالي هو اللي يدي للواطي، يعني الجبل وقمته بتؤثر الوادي عن نفسها. انزل فيه ادي حاجه، فخد انت من دي عبره والتفت ليها واعملها في ذاتك. طب ما تعمل قوه عشان تاخد الميه دي تعليها في حته عاليه زي الازانات اللي احنا بالايه بنعملها، وبعدين تمد شويه انابيب ويبقى الواحد بدل ما يروح بحمار ومش عارف ايه يبقى يفتح على فيها كده ايه، اهو ده زاد الصالحه ايه، زاد الصالحه صلاحا. يبقى الافساد ان تعمد الى صالح في ذاته فتفسده. واذا قلنا لهم ما تفسدوش في الارض قالوا لا نحن بنصلح. طب بيقولوا نحن بنصلح ازاي؟ ام قال لك ينظر الى شيء يفيد حالا، انما لا يعرف ما ياتي به من المضره مآلا. هم عاملينه على انه صلاح، اللي اخترعوا الDDT زي ما قلنا زمان مش اخترعوه قال لك ده هيموت الدوده وما عادتش الدوده مش عارف ايه، مش قالوا كده، قالوا يبنون الصلاح، انما نظرا لانهم قفوا ما ليس لهم به علم قوي وشافوا هو صحيح يموت الدوده، انما ما شافوش يموت ايه كمان وياه، ما شافوش هيبقى العقبه ايه، ولذلك اللي اخترعوه هناك هم اللي عاملين تجريم لمن يستعمله الان. الله. يبقى اذا قالوا انما نحن مصلحون لننظروا الى ايه؟ الى ظاهريه الشيء، ما ينظروش الى ايه؟ اللي بيدوا مثلا عقاقير في الامراض يقول لك صحيح يمكن ده يعمل الالم، انما ما تعرفش هيعمل ايه، اللي بيسموه ويجوا عند كل دواء ملوش ايه؟ ملوش اضرار خلفيه، وبعدين يبان ان له اضرار خلفيه، يبقى يقول لك لا تخفوا الا ما ليس لك به علم. فتقول بقى لما شاف الماء بتيجي عجبه يقول لك ما نعلي ونعمل ومش عارف، يبقى ده بيصلح ولا ما بيصلحش؟ يبقى بيصلح، بس يكون الصلاه على ايه؟ بدراسه، ما تخفوش ما ليس، وتنظر الى النفع العاجل ولا تنظر الى الايه، الى ما يؤول اليه الامر من الضر الاجل، لان الضر الاجل يتلصق شويه شويه شويه الى درجه انك لا تستطيع دفعه بعد ذلك. اهو الحشرات بقت كيفه مبيدات. نعم. ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. اللام جاي التعبير باللام، لذلك كنا الشائع نقول عليهم اللعنه، عليهم اللعنه، قال لك لهم اللعنه دل على ان اللعنه عشقتهم عشقا عشق المالك للمملوك. خلاص بقت حاجه يعني. نعم. ولهم سوء الدار عذابها اللي هي الدار النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء، البسط هو مد الشيء، والرزق العلماء عاملين عنده معرفة.

ما هو الرزق؟ هل الرزق ما أحله الله فقط، ولا الرزق ما انتفعت به سواء كان حلالا أو حراما؟ ناس يقولوا ده الرزق هو الايه؟ الحلال. وناس يقول لك لا، الرزق عند القوم ما به انتفع، اللي انتفعت به يبقى ايه رزق. اذا فالرزق قد يكون حراما وقد يكون حلالا. ليه؟ قال لك لانك لما تقول الرزق الحلال بس هو ده الرزق، يبقى الذي كفر بالله بياكل منين؟ بياكل منين ليه؟ الله. وهو قال قل من يرزقكم، كل بيخاطب المكابرين، يبقى ربنا بيرزقهم خلاص، يبقى رزق حلالا ورزق ايه؟ ورزق حراما. ان الله هو الرزاق ذي القوه المتين، مش كده؟ ذي القوه المتين، مش كده؟ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، بيقولوا للمكابر. يبقى اذا الرزق ربنا، وبعد ذلك يامرك افعل كذا فيه ولا تفعل ايه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء، البسط المد، ويقدر. كلمة يقدر قدرا يعني في حالة اقتاره على المقتر عليه، يبقى مديله رزق على قد. القدر هو قطع شيء على ايه؟ على على على مساحة شيء، بحيث يبقى هي زي ما يجيب اي واحد حاجة كده ويدورها ويقطعها على قده. يبقى برضو الفقير مبسوط له رزق، بس البسط بقدر، ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. نقول له ازاي الكلام ده؟ ام قال لك تعالى حق سبحانه وتعالى حينما يخاطب اننا نعطي الزكاة مثلا، نديها للفقير. الفقير لا يزال عائشا على فقره بأي شيء عاش، هو رزق بس على كفاف على قده، انما عايش ولا مش عايش؟ عايش. يبقى اذا هو برضه من بسط الرزق، بس رزق ايه؟ كل واحد على قدر. او يقدر يعني يضيق. قل ان ربي يبسط الرزق لايه؟ ويقدر ايه؟ ويقدر له ايه؟ دي لا، ما قالش يقدر بس، اهو ده الفرق بقى. ساعة ما ربنا يبسط الرزق ويقدر يضيق، إياك أن تظن أن التضييق عليه، ده التضييق لصالحه، التضييق لصالحه. ليه؟ يمكن لما يبقى عنده مال زي ما بنشوف يغريه بالمعصية، يبقى من العفة أن لا تجد. أو يقدر بمعنى يضيق على إطلاقه، لينفق كل ذي سعة من إيه؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما الله، ما هو اتاه برضه الله، يبقى مقدور مضيق عليه واتيها هو. يبقى اذا كلها بسط، كلها ايه؟ بسط، بس بسط لكل واحد بايه؟ بقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياه الدنيا، طبعا اللي فرح اللي رزقه ايه؟ واسع. هم فرحوا، المؤمن بيقابل الفرح ده بإيه؟ بإيه؟ يقابله بإيه؟ واحد يقابله يقول لا، ده زينة الحياة الدنيا، إنما ما عند الله خير وأبقى. ودوك هيفرح فرح الإيه؟ البطل، لدرجة إنهم يجعلوا مراكز السيادة في المجتمع بيه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من الإيه؟ فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لما تيجي تشوف تقول بعضهم اللي هم مين؟ البعض ده المبسوط له، والبعض اللي مقدور عليه ومضيق عليه. أي بعض؟ مش بعض ثابت كده وياخدها سلسلة، لا، تتقلب، وده يصبح مبسوط، وده يصبح مش عارف، أغيار. الله. طب ما دام بتيجي أغيار، يبقى الإنسان ساعة يجد راجل مبسوط له الرزق، نقول له دي مش ضربة لازم، برضه يمكن يتاخد منه، وما دام ممكن يتاخد منه يمكن يجي لي. طب نشوف ده ازاي دي؟ أما قال لك شوف بقى، الله ضمن لك أسباب

عليا للرزق، ضمن لك أسباب وضمنها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. فادخل في الحياة لتأخذ بيدك من عطاء ربوبية الله للكل، فإن قصرت تبقى أنت اللي بتقصر، تبقى أنت اللي إيه بتقصر. تدع الكافر بالله يأخذ عطاء الربوبية وينتفع به ويستغله ويجدعنه ومش عارف، من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من إيه من نصيب. يبقى إذن ما فيش تضييق كده جاي كده، التضييق اللي يجي كده سماوي انه يزرع الزرع ويتعب فيها ومش عارف ايه وبعدين تيجي جائحه تاخدها يبقى ما عندوش. انما هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ هو اجتهد. نقول له ده ربنا بده يلفتك حاجه، اخذك من رزقه وهو العطاء منه الى الرازق نفسه وهو الذات، عشان ما تتفتنش بسبب، ما تقولش ان الاسباب هي اللي بتعطي، فوق الاسباب ايه مسبب. وبعد ذلك اللي كان زارع ومش عارف ايه وبتاع وهيبقى جرن كبير وبتاع، تيجي قافه تاخد الحكايه دي ويجي رزقه من حته تانيه خالص. ليه؟ بده يعدل مزاج الناس الايماني. اياك ان تفتنى بسبب من الاسباب. انت المهم بتاعك انك انت الاسباب، الرزق موجوده، شمس تشرق على الجميع، مطر ينزل على الجميع، ارض مخصبه للجميع، جبال فيها ثروات للجميع، فاللي يسبق بها بعطاء ربيا ياخذه. إن سبق كافر يأخذها، إن سبق إيه؟ مؤمن يأخذها. فأنت ما تدعش الكافر يأخذ وبعدين تقول أنا ما إيه؟ ولذلك دي علشان ترد شبهة اللي يقول لك يا أخي الجماعة الكافرين دول اللي في الغرب واللي في أمريكا كافرين وعندهم أرزاق مش عارف إيه. قول له ما هو أنت لو رحت هناك اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. لكن اللي بيشجع الحكايه دي ان احنا عندنا الايد المبذوله والمش عارف ايه، ما تلاقيش هناك مجاملات من الابد، يا تجيب يا ما فيش، خلاص انتهت المساله. يبقى هم بيروحوا يقبلوا على اسباب الايه؟ على اسباب الحياه واسباب الايه؟ الدنيا، واحنا نهملها. ولذلك يقول من يعبد الله اولى بسره في الوجود. انت بتعبد ربنا يبقى انت كان يجب انت الايه؟ تاخد عطاء الربوبيه منه، انما انت تعبد ربنا وتخلي الكافر بوك ياخد العطاء يبقوا فتنة للناس. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. الفرح مش ممنوع في ذاته، انما ما هتفرح بايه؟ في فرح بطر، في فرح اشر، زي ايه؟ ان قارون كان ايه من قوم موسى بغى عليهم واتيناه من الكنوز مش عارف، قال له ان الله لا يحب الايه فرحين، فرح البطر. انما ربنا بيقول فبذلك فليفرحوا، يبقى ما منعش الفرح، بس تشوف اسباب الفرح ايه، اسباب الفرح. وفرحوا بالحياه الدنيا، شوف يوم يجيب في العباره فرحوا والمفروح به الحياه، ثم وصفها بالدنيا، يعني فرحهم فرح تافه. ليه؟ لانها قد تؤخذ منهم وقد يؤخذون منها، لكن في الآخرة هذا الفرق. وبذلك فليفرحوا هو خير إيه مما يجمعون. وفرحوا بالحياة، ويجيب لها الوصف بقى، ما فيش أحكم من كده بقى، بالحياة الإيه الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة، أي إذا قيست بالنسبة إلى الآخرة، إلا متاع. متاع يعني إيه؟ متاع الرجل هو ما يعده مما يحتاجه إعدادا ينفقه في سفر قصير. في سفر يعني خد شنطة كده فيها جلابيه نوم وفيها فرشة الأسنان وفيها مش عارف فوطة مش عارف إيه وفيها غيار يمكن مش عارف اسمه إيه. أهو الدنيا كده زي الإيه المتاع، ومتاع إيه كمان؟ متاع قليل. لأننا قلنا إن العقل يجي يشوف أقصى ما يعمله الإنسان، يقعد يتعب، خلينا مثلا في التعليم أو في تعليم حرفة، يقعد يتعب كذا سنة، تعلم ابتدائي، لا قبل الابتدائي، يتعلم عشان الدخول والله القبول، وبعدين يدخل الإعدادي، مش كده؟ وبعدين يدخل الثانوي، وبعدين يدخل العالي، 15 سنة أو 20 سنة، خلاص كده؟ يقعد يتعب، عشان إيه يا سيدي؟

ليه؟ قال لك عشان ابقى معايا مؤهل كده. وتعمل ايه حضرتك؟ نمسك نتوظف. طيب وتتوظف؟ تتوظف وتعيش على قدر امكانياته، على قدر امكانياته. طب ما يمكن الابعد يتخذ قبل ما ويفرض انك فضلت، هتبقى على قد امكانياتك واخرتك ايه؟ هنموت. الله، اذا لها نهايه، لها ايه؟ واصل المؤمن الموصول بالحي الدائم الباقي ينظر الى النعيم الدائم الباقي. ان علاقتك بربنا هي الله دائما، تبقى لازم تكون انت موصول بايه؟ بالنعيم الدائم، النعيم الباقي. ولذلك يجي بعض الايات يقول لك هم في الجنه، اولئك مش عارف في الجنه خالدون، ويجي بعض الايات كده يقول لك ايه؟ اولئك هم في رحمه الله مش في الجنه. قال لك لان الجنه برضو باقيه لك بابقاء الله لها، فان افناها تنتهي يقول، انما الرحمه باقيه ببقاء الله. يبقى اعمل ايه؟ الزق في الباقي، تلزق في الباقي بقى هتسيب الدنيا، هتسيب الدنيا، بس مش تسيب الدنيا بقى كده، لا، خدها على ايه؟ على قدرها. لان يقول لك علل الوجوديات ليست هي المراحل اللي يمر بها الموجود، مش هي. بقى انا بقول للواد اتعلم يا واد روح المدرسه عشان اجيب لك بدله، هي دي الغايه؟ طب ولما يكبر شويه عشان اجيب لك عجله، هي دي الغايه؟ طب وبعدين تقول له اتعلم علشان تدخل الكليه، هي دي الغايه؟ طب اتعلم عشان تاخذ الشهاده، هي دي الغايه؟ طب عشان تتوظف، هي دي الغايه؟ طب احنا الغايه دائما، غايات الموجودات هي التي لا بعد لها، ما فيش فيها وبعدين، تبقى هي دي الايه؟ فكل غايه لها بعد لا تعتبر غايه. يبقى دنيانا دي ما هيش غايه، انما اما الجنه ابدا واما الاهل، هي دي الغايه، هي دي الايه؟ يبقى كل ما عداها دنيا. نعم. يرجع بقى للذين كفروا، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه. احنا قلنا زمان ان كلمه لولا اذا سمعتها فان جاءت بعدها جمله اسميه لا حكم، إن جت جملة فعلية لا حكم، إن جت جملة اسمية لولا زيد لأكرمتك. يبقى لولا زيد لأكرمتك، يبقى امتنع الإكرام لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا زيد عندك لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي لوجود مين؟ يبقى حرف امتناع عن شيء لوجود شيء آخر، ده إذا دخلت على جملة إيه؟ اسمية. فإن دخلت على جملة فعلية، لولا تذاكر دروسك، تبقى اسمها تحضيض على الفعل، تحضيض. يبقى إن دخلت على جملة فعلية بقى بتحس وتحضه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الجملة الفعلية تحضك على أن تفعل، الجملة الإسمية منعت لوجود، منعت تبقى عليها. لولا انزل جمله فعليه ولا اسميه؟ جمله فعليه. يبقى بيقولوا احنا عايزين تنزل لنا ايه. لولا انزل عليه ايه يقولونها بعد ان جاء القران، والقران الايه العظمى الكبيره، لكنهم مش معترفين بالايه دي، يتناقضون، لان الكذب ما بقالوش واقع، فيجي مش مؤتنمين وبعدين يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن حلو أو ما فيش فيه حاجة، بس اللي نزل عليه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، طب ما دام نزل عليه الذكر يا ناس، ده انتوا بتقولوا ده سحر وكذب ومش عارف ايه. قال لا، طب ما توزنوا كلامكم بس عشان يبقى كلام منسجم ويا بعضه، يبقى ايه؟ ما ينفعش. بيبقى لولا أنزل عليه، فكأنهم لا يعترفون بمعجزة القرآن. وشوف بقى الغباء، معجزة القرآن جاية من جنس ما نبغوا هم فيه، هم يذوقون الأدب، يذوقون البيان، يذوقون الفصاحة، ويعملوا لها سوق،

السوق علشان كل واحد يعرض احسن ما عنده، يعرض المنتجات المعارض اللي بتنعمل. تبقوا انتوا لما بتعملوا كده والاصايات تبقوا عندكم امه ايه؟ امه بيان، امه تطرب الاذن بما يجيده اللسان. بقى بعد كده تقولوا على عايزين ايه؟ ام قال لك ايه كان عايزين ايه كايات الرسل الايه السابقين، ايات كونيه، ايات يعني كمان مشهور، العصا، الحجر ضرب فانبجس منه مش عارف ايه، برع الاكمه والابرص، حاجات كونيه. نقول له الكونيه عمرها وقت حدثها، اللي شافها يؤمن بها واللي ما شافهاش ان اخبره بها موثوق بيبقى يصدقها. ولكن الرسول جاء للدنيا كلها الى ان تقوم الساعه، فلو انه ياخذ ايه كونيه هتاخذ زمانها بس، فيريد الله ان تكون ايه ايه لتظل المعجزه باقيه الى ان تقوم الساعه، محمد رسول الله وتلك معجزه. ما فيش واحد يقول عيسى رسول الله وتلك معجزه، لانها كلام الايه. اذا هم اغبياء، يقول لك هل الرسول لم تكن له معجزات زي الانبياء معجزات كونيه؟ ما نبعش الماء من تحت اصابعه، حفنة من مش عارف قضت الجيش، ما اظلتوش الايه الشجره، ما جالوش الضب مسلم، ما عنش له الجذع. نقول له بس استنى بقى، الايات الكونيه حجه على من راها، مش هديه، اللي يشوفه يامن به. لولا ان الله قص علينا المعجزات الكونيه اللي جاءت للرسل ما كنا ما نصدقش، انما لان الموثوق به قالها. لكن الايات الكونيه اللي شاهدها حج عليه. والايه دي ما كانتش جايه عشانكم، الايات اللي انتم بتقولوا عليها الكونيه مش جايه علشانكم، ده جاء عشان تثبت السابقين الى الايمان كلما حزبهم امر يكاد يزلزلهم عن الايمان. يوم يشوف النبي صعد طلع من ايه واللي تعبان يبقى ايه، تبقى جالهم وانتم ما كنتوش في المشاهد دي عشان تشوفوها. تبقوا عايزين ايه؟ عايزين ايه. فربنا سبحانه وتعالى شرح المساله دي، وما منعنا ان نرسل بالايات كنا نقدر نجيب لكم ايات، انما هل الايات انت صحيح طالبينها علشان تؤمنوا ولا بس تعنت وعند؟ طب ما الرسل السابقين اممهم اقترحت عليهم مجيء ايات وجاءت لهم الايات كما اقترحوا، امنوا؟ يبقى المساله مساله ايه؟ وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحوها الا ان كذب بها الاولون. مش قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا او ايه او تسقط السماء كما زعمت عليه او تأتي بالله من الملائكه قبيل. يقول الله في ايات اخرى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان. إيه ربنا عارف مساله العناد وانها مساله تافيفه. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. الله العجيب ده، فانتم مؤمنين بانه له رب بقى، مؤمنين بانه له ايه؟ شوف الكذب بقى، الحق يروح مهاجم على الكذب. اذا انتم عارفين له رب، طب ده انتم تقولوا ده كذاب وساحر ومش عارف ايه وبتاع، لكن ادي انتم وقعتوا بسببكم. ولذلك ساعة الجلوة مع الله بالوحي يقولوا كذاب، ده سحر، ده كذب، ده ما حصلش، مش عارف ده من عنده ده. وبعدين لما الوحي يفتر عن رسول الله يقولوا ايه؟ إن رب محمد قد جفا. اشمعنا دلوقتي عرفت إنه رب؟ بقى في الجف وأمنت بإنه له رب، وفي الوصل لا، لا ده له رب قوي، ولو آخرة خير لك من الأولى، وحدوم وتبقى إيه طويل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، أي إحنا قلنا آية، الآيات إما آيات كونية لدليل الوجود الأعلى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق، ومن آياته، ومن آيات كل ده اسمها آيات تلفت إلى وجود مين؟ الخالق. وفي آيات دليلة على الإيه؟ المعجزة اللي احنا بصددها الآن. وفي آيات فيها تفصيل الأحكام اللي هي الآيات القرآنية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ربنا بيقول قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهذه اللي فيها الوقفة. طب ما دام ربنا بيهدي من يشاء ويضل إليه من أناب، تبقى المسألة

لهوش عذر المسألة كده. يقول له لا، تشوف تجيب القرآن آياته، الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، إذن فالعمل السابق منهم هو الذي شاء أن يضلهم الله به. العمل سابق من مين؟ وما يضل به إلا إيه؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الإنسان حينما يأتي له حكم أعلى ويؤمن بصاحبه اللي منزل الحكم عليه، يديله معونة، يديله شرح صدر، إنما اللي يقوله لا الكلام ده كده بيعمل وياه إيه؟ يسيبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل لتناقش. سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو بعد ذلك إلى العقل لتناقش، يعني فرغ منها. الإنسان منا له حواس إدراكية يستقبل بها المحسات، وله عقل يأخذ هذه الأشياء اللي هي كده ويهضمها كده ويمررها على عقله ويطلع منها قضية ويقعد يشوف القضية دي صدق في الجزئيات ولا مش صدق في الجزئيات. فإذا تبين لها تقول لها إسقاط في القلب بقيت عقيدة. يبقى كم مرحلة؟ مرحلة الإدراك من الحواس، مرحلة التفكر من الإيه؟ من العقل، مرحلة الاهتداء إلى الحقيقة. إذا انتهى إلى حقيقة خلاص مرت بالمراحل دي يبقى استقرت في القلب. ولذلك بيسموها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقول، شيء بقت عقيدة خلاص انتهت المسألة على قلب. تطمئن قلوبهم، قال لك اطمئنان القلب، لو القلب يجي عليه امرار كده أم قال لك ايوه قد تأتي له بعض الأغيار. ازاي؟ كأن يصاب بأشياء يوم يبتدي إيمانه ايه؟ يتزلزل. نقول له انت ما عرفتش الربوبية حقها، لأنك انت إما الأشياء التي نالتك من فعلك فأنت الملوم، سقطت لأنك أهملت، أنت اللي ملوم. إنما قعدت تذاكر وحافظ العلوم تمام ومذاكر وجيت اليوم الامتحان وجالك مرض عاقك على الامتحان، أهدي بقى الأمر الإيه؟ القدر. لو أنت أحسنت استقبال القدر فيما لا دخل لك فيه ثم عملت إحصائية لما يلده ذلك القدر لوجدت أنه هو النفع كله في هذه، لأن أنت مالكش حاجة، مالكش عذر، أنت عملت اللي عليك. ما عملت اللي عليك يبقى للمجري القدر حكمة في هذا. يمكن يا أخي لو فضلت تنجح كده وبتاع يجوا جيرانك ولا اللي بيكرهوكم ولا بيكره أمك وأبوك ينشوك عيني قاعدوك تضيعوا منك ال يمكن تنغر بذكائك بأنك أنت حصلت وعملت وتدخل معتمد على الأسماء، فربنا بيقول لك لا اعتمد على المسبب لأن فيه أغيار تبطل هذه الأسباب والضيعه. يبقى تمل انت تبقى موصول بمين؟ موصول بالله. الاسباب ربنا ما تاخدكش منها. ولذلك اوعى تفتكر ان التوكل الا تعمل، لا ده غلط بقى اسمه توكل. التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب، لأن التوكل عمل قلبي، ما تعملش التوكل عمل قالبي بتاع القالب. لا، انصح كويس، فيه فرق بين الأسباب، ويكديها الله حتى لا تفتن في هذه الأسباب، ويعدل بها إيمانك ويعدل بها إيمان الغير، ولك وشوف الدفع وذاكر وعلو وكان لبلب وكان مش عارف إيه وكان إيه وبعد إيه. يبقى إذن الأسباب مش هي كل حاجة. وبعد ذلك يجعل الله التجربة في واحد جد واجتهد ولم تأتي له النتيجة بالنجاح، عشان يعدل به المزاج الإيماني لناس ثانيين ويعدل به المزاج الآن. وبعد ذلك إن استقبلها استقبال الرضا يقول يا سلام أنا كنت زعلان، أديني كنت مش عارف عايز أدخل كلية مش عارف إيه بمجموعة مش عارف، أديني جبت مجموعة وديتني كلية الطب.

اديني جبت السنه دي مجموعه كليه الهندسه، يقوم يقول له اهدى الى انك امنت بالايه، امنت بقدر الله في ايه وحكمه القدر ايه وحكمه القدر في ايه. فالذي يصيبه حدث من الاحداث في اي شيء من الاشياء حين يذكر ان له رب تطمئن يطمئن

0: طب وان كان عنده في البنك رصيد اشتري الله، طب اللي راح منه اي شيء وبعدين يقول ده ليه يا رب فوق الاسباب، يطمن ولا ما يطمنش؟ اذا اطمئنان القلب بذكر الله يجعل كل حدث في الحياه يهون. ليه؟ لانك ان عجزت اسبابك فلن يعجز المسبب. يبقى تطمئن ولا ما تطمئنش؟ واحد اذاك وان ربنا هيجازينا على الاذاء ده اللي مش عارف ايه ده، ان الذين اذوا قالوا ان الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لا ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. لما اعرف اي حاجه اقول يا سلام ظلمني والله. لو قلنا زمان لو عرف الظالم ما اعده الله من الجزاء للمظلوم لضن عليه بالظلم، يقول بما يستاهلش ان اظلمه ده، اظلمه عشان ربنا يديله مش اول لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان. استمعنا ايها الاخوه الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليل.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهلها مكانا شرقيا

الولد

0: صدق الله العظيم، كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.